البخاري: حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها حين تضع ولدها بسبب هذه الرحمة الجزء، والبقية بقية المئة أخرت إلى يوم القيامة. في الدنيا رحم الله المؤمن ورحم الله الكافر، حتى البهائم الله رحمها، لكن رحمة الله اختصت في الآخرة للمؤمنين. وانتبهوا، في رحمة عامة وفي رحمة خاصة في الدنيا. الرحمة العامة مثل الهواء، الماء، هذه الجوارح، البصر، الجسم، هذه كلها رحمة من الله، الشمس ونحو ذلك يشترك فيها كل الناس. لكن هناك رحمات خاصة، مثل من يبر أمه تنزل عليه رحمة خاصة يرزق ببركتها، صلة الرحم، يبارك لك في عمرك، الصدقة تدفع عنك مصارع السوء، صدقة السر، وهكذا الصلاة تنزل عليك رحمات، إذا مشيت لطلب العلم رحمات خاصة، بركات، هذا يكون خاصا ببعض الطاعات. الله يرحمنا دنيا وآخرة. وأعظم الراحمين من الناس هو نبينا صلى الله عليه وسلم، رحم الكبير والصغير، القريب والبعيد، الجار، المسلم وغير المسلم، حتى الكفار النبي رحمهم. النبي دعاهم للإسلام لمصلحتهم، إذا آمنوا استفادوا. وكان صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة وآذوه وضربوه وضربوا أصدقاءه أصحابه وضربوا أصحابه وقتلوا بعض أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام كان مع كل هذا هاجر إلى المدينة، وبعد 8 سنين عاد إلى مكة فاتحة. كم واحد كان معه؟ 10,000 من الصحابة، 10,000 مقاتل، ومع ذلك الغلبة كانت له، إلا أنه قال لهم، للكفار الذين عادوه وآذوه، قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوفوا هالرحمة صلى الله عليه وسلم، كان يرحم الصغار. مات له ابن بنت زينب بين يديه، خرجت روحه وهو هذا الولد حفيده بين يديه، فبكى من الرحمة، بكى على ولده إبراهيم 17 شهرا، كان عمره لما مات ابنه لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال له ابن عوف: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة يا ابن عوف. نعم، مرة كان يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر، فجاء الحسين وكان صغيرا، انظروا ماذا يفعل أفضل العالمين على المنبر، وجد وقتا لحفيده، نزل عن المنبر وهذا لا يقطع موالاة الخطبة، حمل ولده، وبعد ذلك ماذا فعل؟ أكمل الخطبة، وكان يتسابق مع حفيديه الحسن والحسين. نعم، كان يرحم الكبار صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لا يكون كامل الإيمان من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير، بل النبي كان يرحم الكبير ويرحم الصغير صلى الله عليه وسلم، كان يرحم الجار. النبي قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من لا يرحم لا يرحم. النبي كان عليه الصلاة والسلام مرة جاءه صحابي صغير، هذا الصحابي يقال له أبو عمير، مات له طائر، فالنبي ماذا قال له؟ قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ انظروا هذه الملاطفة اللطيفة مع هذا الولد، مات له طائر يقال له النغير، النبي مازحه. وكان أيضا يلاطف زوجاته عليه الصلاة والسلام، كان يأمرنا بالإحسان للزوجات نحن كرجال، وقال: خيركم خيركم لأهله، يأمرنا برحمة النساء. كان مرة أحد الصحابة يجر هودجا، يجر جملا عليه هودج، وداخل الهودج بعض النساء،
يجره بسرعة. النبي ماذا قال له؟ رفقا بالقوارير. ماذا سمى النساء في هذا؟ قوارير، يعني كالزجاج راعها. المرأة تراعى، كان يدور على نسائه يسألهن عن حاجاتهن عليه الصلاة والسلام، وكان يساعدهم بالبيت، كان أحيانا هو يهيئ الطعام، يحلب الشاة، ليس كحال كثير من الرجال في هذه الأيام. كان يرحم نساءه وكان يلاطفهن كما ذكرت. مثاله السيدة عائشة رضي الله عنها، مرة سابق هو وهي، تصور سيد الناس، سيد العالمين، قائد هذه الأمة الذي ينشر الدين بين الناس، وجد وقتا لأهله، خصص وقتا لأهله، تسابق مع عائشة فسبقته. بعد مدة ماذا فعل؟ تسابق معها فسبقها. ماذا قال لها؟ هذه بتلك. سبحان الله، من النبي مثل هذا بيدخل السرور. كان يرحم أصحابه، نعم، وكان يمازحهم ممازحة لطيفة طيبة ما فيها إيذاء. مرة أمسك أحد الصحابة من خلفه، هذا الصحابي صار يبتعد هكذا ليرى من، فلما علم أنه النبي ماذا فعل؟ لصق جسده بالنبي. هو أولا كان يبتعد يرى من، فلما عرف لصق هكذا بالنبي. انظروا كيف كان يرحم أصحابه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه مرة رجل يشكو قسوة قلبه. هذا الرجل عنده قسوة قلب، الله يحسن أحوالنا يا أحبابنا. وأنا بقول لكم من القسوة اللي بتحصل في القلب أغلبها بسبب الغفلة والوقوع بالآثام، الله يسترنا دنيا وآخرة. كيف طيب نحن هيك منجلي القلب بالاستغفار بالتوبة، تاب الله علينا جميعا. الحاصل هذا الرجل يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام قسوة قلبه، ماذا أرشده؟ انظروا إلى الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وأطعمه طعامك وأحسن إليه وامسح رأسه يلين قلبك وتدرك حاجتك. الله أكبر. رأيتم إذا مسحنا على رأس اليتيم لك بكل شعرة غطتها يدك من رأس اليتيم، من كل شعرة من رأسه لك بها حسنة. نعم هكذا أحبابنا، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهدات. وقال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، يعني كان بده يصلي جماعة بده يطول بالصلاة في القراءة. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا الرحمة، قال: فأسمع بكاء الصبي، يعني بعض الصبيان خارج الصلاة عم يبكوا، فأخفف، عم بيخفف الصلاة، كان بده يطول، قال: فأخفف ليه؟ من شدة جزع أمه علي، من شدة وجد أمه به، يعني شفقة عليه وشفقة على أمه التي في الصلاة، أمه حتى لا تتشوش يخفف في الصلاة حتى تذهب لولدها. انظروا هذه الرحمة، كان عليه الصلاة والسلام يرحم اليتيم، يرحم المسكين، يرحم الأرامل، يرحم الفقراء، يرحم الضعفاء، كان يعود المرضى، كان يمشي بجنائز أصحابه أغنياء وفقراء، حتى حثنا على زيارة المريض، على عيادة المريض، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، أي زاره، قال: من عاد مريضا خاض في الرحمة. الله أكبر، يعني دخل في الرحمة، عمل خير، يمشي معك 70,000 ملك يستغفرون لك. الله أكبر، كل الملائكة أولياء. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يجلس، يعني عند المريض، فإذا جلس غمرته الرحمة. الله أكبر، غطته الرحمة. شفتوا هذه عيادة مريض، زيارة مريض، لكن لا نثقل على المريض، لا نجلس عنده وقتا طويلا يتأذى، ولا نقول له كلاما
يسبب له حسرة ونحو ذلك، إيه وجهك ما منيح والربط وكذا، عبارات هيك تضعفه. لا، إنما نقول له مثلا لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، نقرأ له الفاتحة على نية الشفاء، أو مثلا ندعو له بالشفاء وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الله أكبر. هذا الحديث، هذه الرواية حسنها الحافظ العراقي، يعني جيدة الإسناد، تشرح الرواية المشهورة التي سأذكر إن شاء الله. الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة، هم سكان السماوات. لا يقال عن الله أهل السماء. ولا يجوز تفسير الرواية الثانية المشهورة بأن الله يسكن السماء، الله خالق الأماكن لا يحتاج إليها، كان قبلها بلا مكان، وبعد أن خلقها ما تغير، لا يلحقه تغير ولا تبدل ولا تطور تبارك وتعالى. ما هي الرواية المشهورة؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني الملائكة أيضا. هذه الرواية الأولى تفسر هذه الرواية الثانية المشهورة، وخير ما نفسر الوارد بالوارد. هكذا قال علماء مصطلح، هكذا قال العلماء في علم الحديث. لذلك الواحد منا ليتنبه في مثل هذه الأحاديث، لا يجوز لك أن تعتقد أن الله في جهة أو مكان، الله ليس كمثله شيء. ارحموا من في الأرض. طيب كيف أرحم من في الأرض؟ قال العلماء: بإطعام جائعهم. أليس قال النبي: أطعم الطعام؟ ولو كان كافرا أطعمته لك ثواب، ولو كان غنيا أطعمته بنية حسنة لك ثواب، لو أطعمت أهلك حتى يكون لك الثواب تنوي لله. لذلك أطعم الطعام. كيف تكون رحمة الناس؟ بإطعام جائعهم، بكسوة عاريهم. نعم، يا ما أناس ما عندهم من الثياب ما يسترون العورة، أو ما يقيهم البرد أو الحر، وبعضنا للأسف يرمي الثياب على المزابل ويكون يستفاد منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الحال وحسن الخلق. وكيف أرحم الناس؟ بإيواء مشردهم. نعم، إيواء الملهوف. بالماضي كان هناك الأوقاف تعمل هذا. نعم، وقف للفقراء، وقف للأرامل، وقف للأيتام، وقف لطلبة العلم، وقف عرف عندنا في لبنان من زمن بعيد، وقف الصحن. كان هناك بعض الخادمات أو الخدام إذا أرسلهم أسيادهم إلى شراء شيء بالصحن وانكسر، حتى لا يؤذى هذا الخادم، ماذا يفعل؟ يذهب إلى هذا المكان فيعطى صحنا بدلا من هذا الصحن كي لا يؤذى من قبل أسياده أو من يعمل عندهم. انظروا هذه الرحمة التي كانت بين المسلمين. وحكي لي أنه في الزمن يعني ليس بعيدا كثيرا، ولكن كان في الماضي الأسواق، أسواق المسلمين، إذا دخل شخص ليشتري يقول له هذا التاجر: أنا قد بعت الآن ما يسمى عندنا استفتحت، يعني بعت بيعة الصباح أول ما فتحت الدكان، اذهب إلى جاري. هذا الذي في جنبه يقول له: وأنا أيضا استفتحت، اذهب إلى جاري. وهكذا حتى يصل إلى الذي لم يبع بعده فيبيع هذا الإنسان. شوفوا يا أحبابنا، نحن كيف بهالأيام نتنافس على الدنيا وتركنا كثيرا من التراحم الذي حثنا عليه الشرع. من لا يرحم لا يرحم. النبي علمنا كيف نرحم الناس، لكن انتبهوا، أعظم ما ترحم به الناس تعليمهم الخير، أفضل من الإطعام، أفضل من الكسوة، أفضل من إعطائهم المال، أفضل من إغاثة الملهوف. أن تعلمه الخير، أن تعلمه عقيدة أهل السنة والجماعة على وجهها،
أن تعلمه عقيدة المسلمين.

ماتوا بسبب الجوع أين يذهبون؟ إلى الجنة. أما هذا الذي مات على الكفر إن مات على الكفر أين يذهب؟ إلى جهنم والعياذ بالله خالدا فيها أبدا. فإذا أيه يقدم؟ فلنرحم بعضنا البعض يا أحباب، كل واحد منا يذكر غيره بالتراحم، من لا يرحم لا يرحم. النبي حتى البهيمة رحمها، إيه؟ حتى البهيمة. مرة النبي عليه الصلاة والسلام رأى دابة حمارا حمي السيخ ووضع على وجهه هكذا والعياذ بالله، هذا حرام في تعذيب للبهيمة. النبي حين رأى هذه العلامة على وجه هذه البهيمة ماذا قال؟ انظروا، هذا الرحيم صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من فعل ذلك. ينفرنا من إيذاء البهائم، لا يجوز لك. ولما أراد أن يشرب هرة قطة ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أدنى لها الإناء هكذا حتى يصير هنا الشراب الذي يريد أن يشربها، ثم هي صارت تشرب من هنا، أدنى لها هكذا الإناء ليشربها. يعني الواحد منا يفكر أعمال النبي، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الإسلام، تعليم الناس القرآن، تعليم الناس الأحكام، وما عنده من انشغالات وما عنده من أعمال وأمور ومتابعات ومطالبات، وجد وقتا ليحسن للهرة. نعم، هذا الرؤوف الرحيم. هو قال: فروا من المجذوم فراركم من الأسد، يعني هذا الذي مصاب بالآكلة، بنسميها نحن بالعامية غرغرينا. هذا من باب الأخذ بالأسباب، لكن في أوقات أخرى ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ من تواضعه أكل مع المجذوم من نفس الصحن متوكلا على الله. نعم، حتى هيك يدخل السرور إلى قلبه. فيا أحباب، من لا يرحم لا يرحم. تراحموا لله تبارك وتعالى فيما بينكم. هذا اليوم المبارك بذكرنا بالرحمة، هذا اليوم العظيم بذكرنا بهذه الرحمات. وأولا ارحم نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، تهيئوا ليوم العرض الأكبر، هكذا قال سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمر رحم نفسه قبل غيره. وكان الحسن البصري رضي الله عنه يروى عنه أنه إذا سئل مسألة قبل أن يجيب كان يفكر في نفسه، يقول: أنا إذا أفتيت الآن أين أكون؟ في الجنة أم في النار؟ يعني الواحد أولا يفكر ما يجب عليه وما يحرم عليه حتى لا يدخل فيما حرم الله، وحتى يؤدي ما وجب عليه. نسأل الله أن يجعلنا من المتراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين، ارحمنا بالرؤوف الرحيم، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك. فرج عنا ما أهمنا، وفرج عن المسلمين، واجعلنا في السنة القابلة يا الله على عرفة. آمين آمين. مع أحبتنا ومع كل من نحب له الخير، بجاه نبيك وبجاه كل من له جاه عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ورد بالإسناد المتصل في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. هذا الحديث فيه الحث على حسن الخلق وعلى التفقه في الدين، وفيه بيان أن أفضل المسلمين من جمع بين هذين الأمرين، حسن الخلق والتفقه في الدين. فحسن الخلق وحده من دون التفقه في الدين لا يجعل صاحبه راقيا عند الله تعالى، لأن حسن الخلق مشترك بين المسلمين والكافرين. فكم من أناس كفار يعبدون الأوثان فيهم حسن الخلق، كما أنه يوجد في كثير من المؤمنين. ومن كان متفقها في الدين عاملا به، أي تعلم ما يجب معرفته من علم الدين من الاعتقاديات والأحكام وعمل بذلك، ولكن لم يحصل له حسن الخلق، فذلك يمنعه من كمال الترقي عند الله تبارك وتعالى، ولكن نقصانه خفيف بالنسبة لنقصان الآخر الذي لم يعمل بما تعلم. فحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس وبذل المعروف وكف الأذى عن الغير. هذه عبارة موجزة في تفسير حسن الخلق. وبذل المعروف معناه أن تعمل مع الناس معروفا في خطابك لهم وبطلاقة وجهك ونحو ذلك، أي أن توطن نفسك على أن تعمل مع الناس المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف لك، لأنه إذا كان المرء يوطن نفسه على أن يعمل المعروف مع الذي يعامله بالمثل فقط، ولا يحسن خلقه مع الذي لا يعرف له، فهذا ليس من حسن الخلق. أما تحمل الأذى، أي أن يصبر على أذى الناس ثم يكف أذاه عنهم. فمن جمع بين حسن الخلق وبين التفقه في الدين فقد صار من خيار المؤمنين، وانطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. فالذين يجعلون حسن الخلق دون اعتبار التفقه في الدين كافيا، فهؤلاء على غلط كبير، لأن هذا الأمر ليس هو الأهم. إنما الإيمان بالله ورسوله وتعلم ما يجب على المكلف وتطبيق ذلك أهم. إن الذي لا يتفقه في دين الله تعالى لا تستقيم أموره، بل إنه يتصور مفاهيم خاطئة فيظنها مفاهيم راقية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، رواه مسلم. وهناك حديث في صحيح البخاري يبين مراد الرسول، وهو: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. المعنى أن الإسلام لا يزيد الرجل إلا خيرا، فمن كان قبل إسلامه على حالة حسنة من حيث المعاملة للناس، فهذا إذا دخل في الإسلام يكون أحسن وأزيد، لأن الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق ويحث عليها.
اللهم علمنا ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، وزدنا علما وإيمانا، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الآية بأنه هو خلق السماوات والأرض. السماوات ذكرت في القرآن بلفظ الجمع في عدة مواضع، وفي بعض المواضع بلفظ الإفراد. أما الأرض فلم تذكر في القرآن إلا بلفظ الإفراد، لكن المعنى الجنس، أي جنس الأرض، لأن كلمة الأرض إذا أريد بها الجنس تشمل الأراضي كلها، وهي سبع، كما أن السماوات سبع. الله تعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ورد عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح أنه يوجد في كل أرض مثل ما على هذه الأرض، أي مما عدا البشر، أما البشر فلا وجود لهم في تلك الأراضي الستة، إنما وجود البشر في هذه الأرض، ثم كل أرض تحت الأخرى، ليست كل واحدة بجنب الأخرى. روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا أن بين كل سماء وسماء 500 عام، وأن سمك كل سماء كذلك، وأن بين كل أرض وأرض 500 عام. ثم بعد الأراضين السبع جهنم، وأما الجنة فإنها فوق السماوات السبع، لها أرض خاصة بها، ليست هي مرتكزة على السماء السابعة، بل لها أرض مستقلة ولها سقف وهو العرش. من يكون في الجنة يرى فوقه العرش، لكن بمسافة بعيدة. ومعنى خلق أنه أوجدها بعد أن كانت معدومة. وأما الأيام الستة فقد قال كثير من السلف من المفسرين وغيرهم إن كل يوم من تلك الأيام الستة قدر 1000 سنة. ثم خلق الله تبارك وتعالى في اليوم السادس آدم عليه السلام، آخر الخلق، بعد أن خلق البهائم والطيور والحشرات بما في ذلك من القرد وسائر الوحوش والحشرات. بعد كل ذلك خلق الله آدم، ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأنه مستو على العرش. وقوله تعالى ثم استوى على العرش، ليس المعنى إن الله تبارك وتعالى كان مشتغلا بخلق السماوات والأرض ثم صعد وارتفع إلى مركز العرش ثم جلس عليه كما يظن بعض الجاهلين، إنما معنى ثم في هذه الآية بمعنى الواو. ثم تأتي بمعنى الواو في لغة العرب الأصلية، تستعمل ثم بمعنى الواو. قال بعض الشعراء: إن من ساد ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده. قال هذا الشاعر العربي الفصيح: إن من ساد ثم ساد أبوه، أي وكان أبوه سيدا، ثم قد ساد قبل ذلك جده، أي وكان جده أيضا سيدا قبل الأب. ليس الأمر كما يظن بعض الناس أن ثم لا تأتي إلا بمعنى بعد، معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي وقد استوى على العرش، أي أن الله تعالى كان قاهرا للعرش قبل أن يخلق السماوات والأرض، كان قاهرا للعرش، ليس كما يتوهم بعض الجهال أنه رتب السماوات والأرض تحت ثم ارتفع إلى مكان عالي عالي في الفضاء حيث مركز العرش ثم جلس على العرش. الذي يعتقد هذا جاهل بالله، كافر، لأن الجلوس من صفات البشر والبهائم والطيور، وكل ما هو من صفات البشر فهو مستحيل على الله، لأنه لو كان يشبه البشر في شيء من الأشياء لم يكن خالقا للبشر، كذلك لو كان يشبه الضوء لم يكن خالقا للضوء، كذلك لو كان يشبه الظلام لم يكن خالقا للظلام، كذلك لو كان يشبه الأشياء اللطيفة كالهواء والملائكة والجن لم يكن خالقا لهم. والجن بحسب أصل خلقتهم ألطف من الهواء، وكذلك الملائكة، لذلك يستطيع الجني أن يدخل في جسم الإنسان من الأعلى إلى الأسفل، كذلك الملك يدخل في جوف الإنسان بأمر الله، الملك يدخل لوظيفته التي وظف بها، لأنه يدخل في صدر الإنسان يأمره بالخير بالحسنات، وإلى جانب ذلك القرين من الشيطان الذي يدخل في صدر الإنسان ويأمر بالمعاصي ويثبط عن الخير. ثم الناس قسمان، قسم يعصون هذا الشيطان ويتبعون الملك، وقسم بالعكس. الله تبارك وتعالى ابتلاء لعباده وكل بهم قرينا من الملائكة وقرينا من الجن حتى يتميز في الآخرة الذي يتبع الملك والذي يتبع الشيطان، فيكون الذي يتبع الملك ويعصي الشيطان من الأعلين درجة، أما الآخر بالعكس. والله تبارك وتعالى يعلم قبل أن يخلق البشر والجن والإنس والملائكة في الأزل بما يكون عليه الناس، أن هذا يكون من الأتقياء وأن هذا يكون من الأشقياء، وليس بحاجة إلى توكيل الملك والجن بالإنسان، لأنه لا يخفى عليه شيء، عالم في الأزل بكل شيء سيحدث، كل شيء سيحدث يعلم حتى الأمور التي في الآخرة مما لا نهاية له. وكثير من الناس يظنون أن معنى قول الله تعالى ثم استوى على العرش أنه بعد أن رتب السماوات والأرض وهيأهما ارتفع إلى فوق ثم جلس على العرش. والذي يعتقد هذا ليس له حظ في الإسلام، هذا يعبد شيئا تصوره في خاطره، لا يعبد رب العالمين. إنما الذي يعبد رب العالمين هو الذي يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس متحيزا بمكان واحد ولا في جميع الأماكن، كان قبل المكان بلا مكان ثم خلق المكان فهو موجود بلا مكان. هذا الذي يعبد الله، هذا الذي عرف الله. أما أولئك تائهون، وإن كانوا يظنون بأنفسهم أنهم مسلمون مؤمنون. وفي شرح التأويلات الماتريدية للإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله في تفسير هذه الآية ثم استوى على العرش، قال وقد استوى على العرش، هكذا يكون السياق معنى الآية على هذا التفسير. إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقد استوى على العرش، أي كان مستويا على العرش، أي قاهرا للعرش قبل ذلك. هذا التفسير الصحيح الذي يوافق العقل ويوافق النقل، أما أولئك الذين يفهمون ذلك الفهم الفاسد فإنهم تائهون لا يدرون أين هم من حيث المعتقد، يظنون خلاف الواقع خلاف الحقيقة، يظنون بأنفسهم أنهم عرفوا الله وأنهم يعبدون الله. هؤلاء لا يعبدون الله، يعبدون شيئا تخيلوه وتصوروه في قلوبهم من جسم قاعد على العرش أو محاذ له، ولو لم يقولوا إنه قاعد ملاصق للعرش بل قالوا منفصل عن العرش إلى فوق. هؤلاء ما عرفوا الله، كالذي يعتقد أنه ملاصق للعرش قاعد عليه، ثم إن الله تبارك وتعالى خلق العرش لا لاحتياج إليه، بل الله تبارك وتعالى هو حامل العرش بقدرته وحامل حملة العرش من الملائكة الذين جعل الله تعالى خلقتهم عظيمة، الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. الله هو خلق هؤلاء وخلق ذلك العرش، وهو حامل ذلك العرش وحامل هؤلاء، ولعنة الله على من يعتقد أن هؤلاء يحملون العرش والعرش يحمل الله. هؤلاء يدعون الإسلام، ثم من سفاهة هؤلاء وخساسة أفهامهم يعترفون بما جاء في الحديث عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السماوات بالنسبة للكرسي الذي هو تحت العرش كحلقة مرمية في فلات من الأرض، وأن هذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، أي ملقاة في فلات. هكذا ورد في الحديث، وهم قرأوا هذا الحديث ومع هذا يعتقدون أن الله تعالى هو بذاته ينزل كل ليلة في النصف الثاني من الليل إلى السماء الأولى. ما هذا العقل السخيف؟ هم يعتقدون أن الله بقدر ذلك العرش لا يفضل من العرش عنه شيء أو أوسع منه، وفي كلا الحالين كيف قبلت عقولهم أن الله الذي بزعمهم يملأ العرش الذي هو يزيد على مساحة الكرسي كزيادة الفلات على الحلقة الملقاة، وأن ذلك الكرسي يزيد على السماوات 7 في المساحة كزيادة الفلات على الحلقة؟ كيف يعتقدون أن الله الذي على زعمهم بهذا الكبر وهذا الارتفاع ينزل إلى السماء الدنيا التي بالنسبة للعرش كنقطة من البحر؟ أم هل يعتقدون أن الله تعالى يتضاءل بعد أن كان كبيرا ضخما واسعا حتى يصير بحيث تسعه السماء الأولى؟ أم يقولون إن النصف الأسفل منه يكون متضائلا هكذا، والنصف الأعلى يكون ضخما واسعا بقدر العرش أو أعظم؟ ما أسخف هذه العقول التي تعتقد هذا الاعتقاد؟ هؤلاء يموهون على الناس، يقولون كيف تقولون موجود بلا مكان؟ كيف يكون موجودا بلا مكان؟ هذا غير معقول. هؤلاء ماذا تقولون لهم؟ تقولون لهم قبل المكان الله كان موجودا أم لا؟ لا شك أنهم يقولون بلى كان موجودا. فيقال لهم كما صح وجوده قبل المكان بلا مكان، صح وجوده بعد المكان بلا مكان، لأنه لا يجوز عليه التغير، فهو موجود الآن بلا مكان. العقل يقبل أن يكون بلا مكان، هكذا يقال لهم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

معاذ بن جبل رضي الله عنه، إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا، وكان

سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

فمن يجود على العاصين بالكرم أدعوك ربي أدعوك ربي أدعوك.

0: أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي بحق البيت والحرم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

وهاجت العيس تبغي رحب ساحتكم

سلم يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر البارئ

لأحباب قلبي ما ذكرتهم إلا ولا

لعلهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

اللهم زد محمدا شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره، وأعلي مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين، ونسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير، واغفر لنا ما ارتكبناه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتدي بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمعه بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. معطيني بعد لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. يا مولانا لما نقول لا إله إلا الله أثبتت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولا ما كان واحدا، ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبتت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر، حلو مر، طاعة معصية، إيمان كفر، جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن، نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 34 من سورة سبأ إلى آخر سورة فاطر بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

0: وهو العلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الثلاثة 6 تشرين الأول 2026، الموافق لأربعة 24 ربيع الآخر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت مثل العادة معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا إيمان.
4: صباح لك يا علي، صباح لك كمال، صباح لكل متابعينا الكرام. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، بتمنى لكم نهار جميل جدا ورائع وكله إنجازات. أنتوا برفقة صباح المعرفة ساعتين تقريبا من الوقت رح نرافقكم، ونتمنى تكونوا كتير كتار وتابعونا.

0: بدي أذكر برقم الواتساب اللي فيكم تحكونا عليه وتبعتوا رسائلكم، هو 0166-7602. ومثل العادة خلينا نبلش الحلقة بدعاء اليوم، ندعي سوا ومن بعدها بنعرف الورد من إيمان.
1: دعاء اليوم.

0: ورد اليوم
1: ويردوا اليوم الثلاثاء 24 ربيع الآخر 1448 الموافق ل 6 تشرين الأول 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح: ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. إذن ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. معنى هذا الحديث: ربي اغفر لبعض عصاة المسلمين بعض ذنوبهم ولبعضهم جميع ذنوبهم، وليس معناه ربي اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم. كمان من فوائد هذا الذكر والدعاء أن المسلم إذا قاله يكتب له حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس من زمان سيدنا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا.

0: سوسن عيده بتصبح علينا، وكمان بتوجه تحية لزوجها هيثم وإخواتها فادي عبد الحفيظ عبير والحاجة فاطمة سعد، أيضا منى المصري بتصبح علينا، وأبو محمد زيد من البداوي، تحياتنا وأشواقنا لأشواقنا لكم كلكم وللمستمعين بالداخل وببلاد الاغتراب. عم بيقول كمان تحية لسعد شهاب،
1: بدي صبح على سناء شماس، تحياتنا لسناء شماس. أيضا صباح الخير وتحيات لنعيم مرعي ولزوجته مها ولبنته ميرنا من سناء، ولقلنا كمان مشكورين. وكمان بدنا صبح على ست أم الحسن أبو الخدود، أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لكم ولكل أسرة الإزاعة وللمستمعين.
0: الحاج يوسف عاشور بوجه تحية لنا، ونحن بنوجه له تحية له لزوجته الحاجة سهام مها صباغ، تحية لزوجي مالك صباغ، ولادي مصطفى محمد سارة، أيضا جمال حرب بصبح علينا، غالية من الكويت رجعت بعد الإجازة إلى الكويت، عم تقول اشتقنا للبرنامج بعد الإجازة،
1: وعم نحن اشتقنا للمشاركة كمان.
0: نعم، يا ريتك زرتينا بالإذاعة،
1: ليه ما طلعتي علينا يا غالية بيبوت.
0: نعم يلا المرة الجاية انه اذا فينا نسمع منشودة انا المشتاق للهادي الأمين للحاج يحيى بصل.
1: حلوة. بدي روح شوي على طرقاتنا اللبنانية هيك سريعا، حركة المرور كثيفة

0: من صيد من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، وأيضا حركة المرور كثيفة على شارع مارمتر وشارع الحكمة الأشرفية، كمان الحركة كثيفة على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية، وكثيفة من الكحالة باتجاه عارية ووصولا للجمهور، ومن الويزة باتجاه الفياضية.
1: يعني عجقة سير،
0: عجقة سير خانقة. نعم،
1: خاصة أنه اليوم بدها تشتي عم بقوله، ما بعرف هلا عم نحكي أكتر بالطقس. سراء الندي بتقول كتير انبسطنا شفناكم بالأمسية، شرفتونا ونورتونا، نحن كمان انبسطنا شفناكم،
0: نحن انبسطنا فيكم،
1: بارك الله بكم. ليال حرب بتوجه تحية لزوجة خليل شماس، أيضا صباح الخير معك يمنى من البقاع، تحية لكم، تحية لبنت دينا ولزوجي عم تقول محمد السيد، تحية لكل اللي ذكرتوهم.
2: ألا بلغوا عني المحبين أنهم

0: رح كفي شوي رسائل. ماما بتقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، صبح علينا، عم تترد علينا، مبارك الله فيك. وكمان الله عم تقول الله يرضى عليك وعلى ذريتك يا إيمان، أحبكم في الله.
1: أحبك الله، تسلمي لي غالية
0: ماما، بارك الله فيك.
1: هادية، أحلى تحية صباحية اعتدنا نوصلها عبر أثير الإذاعة لأحبابنا وأصحابنا وللمستمعين. نتمنى لكم يوم مليء بالتوفيق وتيسير الأمور. أسماء كمان يسعد صباحكم، أسماء عيسى، راوية موسى كمان تحية لكم، إيمان وعلي ولكن مستمعي الإذاعة. صباح الخير والورد والفل لأحلى علي وإيمان ولكل المستمعين بالإذاعة. أنا ريما من تركيا، تحياتنا لك يا ريما.
0: أنا زمان ريما ما بعتت لنا الحاجة منتهى،
1: نفقدلكن شفتو،
0: نعم حافظكن واحد واحد. الحاجة منتهى كمان بتسلم علينا وتوجه تحية للعاملين بالإذاعة. كمان عنا رسالة من بهيج العويك، يسعد صباحك، صباحكن حلو إن شاء الله على كل المستمعين. محمد بغدادي، تحية لك يا محمد. كمان تحية لقصي حمود من البقاع، طلب أنشودة مقطعي قصير منا حنسمع سوا.

0: بده يكون الطقس اليوم وبالايام الجاي وشو قصة المنخفض الجوي؟ انا قلت لكم امبارح ما في عاصفة مثل ما بيقولوا فعلا يعني شوفوا هيك شوية شتوات هون شوية شتوات هون
1: ايه
0: بس عم بيقولوا انه اليوم الذروة تبعت المنخفض هلا بنعرف
1: اوكي

0: بعد لبنان عم يتأثر بكتل رطبة وهذا عم يؤدي لطقس متقلب خاصة على الجبال والمناطق الشمالية، وعم نشهد عم تشهد بعض المناطق أمطار متفرقة عم تكون غزيرة أحيانا. هذا المنخفض الجوي الضعيف الفعالية حيبقى مرافقنا بإذن الله لغاية نهار الأربعاء، وبدأ من الأربعاء بيجي بيستقر الطقس وبترتفع درجات الحرارة وبعود الطقس يعني للخريفة على شوي صيفي، على شوي صيفي، بس الأجواء حلوة يعني طقس حلو أصلا، خريف بيروت حلو.
1: صحيح.
0: نعم. ما بعرف حسك أنت منك بالمود كأنه
1: لا هذا أجواء خريفية. لا
0: حسيتك هتخفي على الطاولة.
1: لا لا
0: لا ماشي الحال رواء. طيب رواء. أوكي. درجات الحرارة
1: ما بيقدر
0: درجات الحرارة بين 21 و27 على الساحل، بين 12 و20 بالبقاع، وبين 14 و20 على 1000 متر. الرياح عم تكون سرعتها بين 10 و40 كيلومتر. هذه كانت أخبار الطقس.

0: بدي صبح يا علي.
1: صبحي
0: على الحاجة جميلة شمس. بدي صبح على هيثم. هيثم من تونس تحياتنا لك. أم آدم تحياتنا لك. روبا ناصر أهلا وسهلا فيك. رشا ديراوي كمان يسعد صباحك. ست أم بلال برجاوي أيضا. ست أم عبد ترابلسي وست منى ترابلسي والحاجة ندى الجوجو. إن شاء الله ما كون سيت حدا.
1: الحاجة سامية شمس
0: والحاجة سامية شمس طبعا أكيد أكيد.
1: تحية
0: لكم جميعا.
1: بدي أحكي عن الذهب. في انخفاض واضح بأسعار الذهب. الأونصة وصلت لل 4120 دولار. الجرام 24132 دولار. أما جرام لحظة شوي. أوكي. جرام كنا عم نقول جرام 24132 دولار. جرام 22121 دولار. وجرام 21116 دولار.

0: أنت حلوة هالأنشودة، أنا كثير بحبها كثير بحبها. قل للمدينة إن حللت بأرضها.
1: هي أولها تفريدة،
0: أولها تفريدة بس الأنشودة قل للمدينة.
1: نعم
0: تمام
1: تفضلي.
0: طيب القائد محمود عبد الله تحياتنا له، بيصبح علينا وأهدي أرق التحايا لأسرة البرنامج الكرام، لزوجتي الغالية ميرنا مراد وأولادي نبض قلبي وللحاج يوسف خرفان والحاج عبد الرحمن قلفة والأخت عبير قهوجي وللحاج نعيم مرعي وعائلته الكريمة، مع أطيب التمنيات بيوم الشق للجميع. أهلا وسهلا فيك قائد محمود وصباحكم طيب كحضوركم. شكرا كتير لك على هالكلام المسبق.
1: بس شفت اسم الحاج خضر عرابي أكيد بدي بلش عاتب، يعني أيوة. فايت لعاتب
0: بفتح رسالة،
1: بفتح رسالة بيقول أنا كل يوم عم بسمعكم بس ما عم بلحق شارك.
0: ملاحظ ما كان يشارك صحيح بس منيح أنه عم يسمعنا.
1: نعم.
0: هيدي ساين منيحة.
1: تحية لألك يا حاج خضر. أيضا عنا تحية لأسرة البرنامج، تحية لكمال وعم يطلبوا أنشودي على ذوق كمال، بس ما بعرف هذا الرسالة من مين، أبو فراس يمكن.
0: حقيقة نحن بنفقد لكل المتابعين اللي تعودنا هيك على صبحيتنا الحلوة، فلذلك خلي دايما هيدا التواصل بيننا وبينكم لتبقى الأواصر الألفة والمحبة. صفا جاري تحياتنا لإليك، بتصبح علينا بتوجه تحية لزوجة محمد مرتضى ولإلنا ولا أيضا الشيخ نعيم مرعي.
1: أوكي عنا كمان رسالة من أسماء الخرفان، يسعد صباحك نسرين الشعار،
0: صباحو خالتي
1: بتصبح علينا وسلامي للغوالي، عم تقول تحية لك. معكم تهاني بتقول نهاركم خير وبركة إن شاء الله، بتصبح على عائلتها زوجة الكابتن سامي شعبان وابنها محمد فضل وجروب القلوب البيضاء. عجقة كتير ببشامون بليز أنا وبالعجقة، سمعونا أنشودة لديار الهادي نور العين.
0: حلوة كتير. بدي صبح على ست أم محمد من المملكة الأردنية الهاشمية.

0: ده بعد معنا وقت كمان
1: دقيقتين.
0: طيب شو كمان بعد عنا؟
1: بدي صبح الأستاذ خليل بيضون، تحياتنا لألك، أسعد الله صباحكم. نبشمون من الأستاذ خليل بيضون، تحياتنا. علي أحمد موسى، أسعد الله صباحكم إخواني علي وإيمان وأخواني وأحبابي آل الأطيار، خاصة لحبيب المنشد الحاج خالد الأطيار، حفظكم الله جميعا. عم بيحضر لكم شيء الحاج خالد الأطيار، انطروا.
0: أيوة
1: هيك زتيت لكم هنت
0: تيزر هيدي. انشودي
1: ما رح أقول أكتر من هيك.
0: ما بقدر انشودي. أنا دغري بياخذ دور المذيع
1: دغري. انشودي
0: يس. عن شو الأنشودي؟
1: شيء حلو. لا ما في أحكي، هو ما حكي، أنا بدي أحكي.
0: طب للإذاعة يعني
1: بتسمعوا إن شاء الله.
0: حلو حلو كتير. طيب بعد الفاصل بدنا نحكي عن حالة نادرة إنه القلب بيكون ميل لميلة اليمين. سامع فيها قبل؟
1: نحن صار على الشمال عليه.
0: ايه ما هذه حالة نادرة عم بقلك.
1: اوكي.
0: ايه عند الإنسان عادة. يعني مش النوع هيدا. نحكي أكتر عن الموضوع بعد الفاصل، فما تروحوا لبعيد.
2: هام الفؤاد بحب غير

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت
8: كمان. ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: ألو، وينك؟
2: بالديوان.
1: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
2: لحظة، ما معي محل كل هول.
1: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين فقراتنا، وتحية لكل اللي انضموا لنا هلأ. سريعا خلينا ننتقل لخبرية اليوم. بدنا نحكي بخبرية اليوم عن وزن قلب الحوت الأزرق. نحن بنعرف أنه الحوت الأزرق هو من أضخم الحيوانات.
3: نعم.
2: سو اليوم حنحكي عن قلبه. أدي بتقولي وزنه؟
3: هلأ بنعرف.
2: خبرية اليوم.
4: خبرية اليوم.
2: إذن يعد قلب الحوت الأزرق هو الأكبر في عالم الحيوانات. بيبلغ وزنه قدي قلبه بس لحاله؟
3: عم جرب أحذر، ما بعرف.
2: 182 كيلو
3: ما شاء الله.
2: هذا القلب عم نحكي. فينا نسمع دقاته يعني كما قيل من مسافة بتوصل لثلاث كيلومتر تقريبا. دقات قلبه لثلاث كيلومتر. بيحتوي هالقلب على أربع حجرات وبضخ ما بين 60 ل 220 لتر من الدم بالنبضة الواحدة. سبحان الخالق،
3: تبارك الله.
2: لكن بيبطأ إيقاعه للقلب لما يكون يعني لما يكون تحت بالأعماق البحار.
3: نعم.
2: بينزل تنزل نبضات القلب لا تقريبا 8 نبضات بالدقيقة من بعد ما كان إنه عنده نبضات عالية.
3: أيوة.
2: الشريان الأبهر بالقلب هو واسع ولدرجة إنه في يمرق فيه رأس إنسان. شريانه شريان القلب. أيضا عند الولادة بيبلغ طول صغير الحوت الأزرق نحو 7.5 متر. وكمان بيستهلك أكثر من 568 لتر من الحليب يوميا.
3: سبحان الله.
2: وبيزداد وزنه بنحو 90 كيلو يوميا خلال عامه الأول. يعني حبينا نشارككم هالمعلومات.
3: تبارك الله. أول شيء أول مرة بسمع فيها صراحة. أي صحيح. وبعدين أنت عم تحكي يعني بمخلوق كتير ضخم إذا نبضات قلبه بتنسمع على 3 كيلومتر، يعني هو وين بيعيش بقلب المي؟ تخيل لو كان على اليابسة مثلا شو كان صارت الأمور.
2: صح.
3: تبارك الله، أحسن الخالقين.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون عصحتكم.
3: وبالفقرة الصحية اليوم رح نحكي عن حالة نادرة لما يكون القلب مايل لجهة اليمين. هذه الحالة النادرة موجودة عند كتير من الناس، وبدنا نحكي ونناقش هالموضوع مع الدكتور سامر اللبان. أهلا وسهلا فيك دكتور سامر، وشكرا على تلبية الدعوة.
4: أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير لك ولزميلتك إيمان.
5: تحياتنا دكتور.
3: يسعد صباحك دكتور. شو يعني القلب يكون مايل لميلة اليمين، وقد هذه الحالة نادرة؟
4: هلا اول شيء مثل ما انت عم تقول، هي القلب بيكون مايل على ميلة اليمين الصدر بدل ما يكون هو مايل على جهة الشمال. هيدي حالة نادرة، بتيجي من حوالي، بيكون عندك حالة من اصل 12 ألف شخص بيكون عندهم اياها. منا كتير بتشوفها هيدي الشغلة، بس انه عم تحكي تقريبا واحد من كل 12 ألف شخص بيكون في عنده اياها، وبيولد فيها الشخص هيدي من وقت ما يكون يعني ولد بيكون عنده إياها، مش بتصير معه شغلة لما يكبر يرجع، أو بتصير معه إياها خلال الحياة تاعيته وبتكون هيدي الشغلة. الحالات أغلبهم بتكون هيدي بالعادة بيقولوا، حسب ما بيقولوا بالدراسات، إنه هذا تغير جيني بيكون، أوقات بتكون عامل وراثي بتأثر كمان، بتكون بالوراثة بتكون هيدي الشغلة، بس ما كتير إلى سبب واضح وحتى تبين نحن معنا هيدي الشغلة.
5: دكتور هلا إذا كان موجود على اليمين القلب، هل بيتغير بوظائفه ولا بيشتغل عادي مثل كأنه على الشمال؟
4: هلا بالعادة القلب هو بحد ذاته، لما تحكي انت عم تحكي عن القلب كوظائف، القلب ما بيتغير اذا كان اليمين ولا على الشمال. هو ما في المشكلة الاساسية، نحن مش المهم اذا كان القلب على اليمين ولا على الشمال، بس هو المهم نحن نعرف اذا كان نحن في عنا عوامل تانية وتشوهات صايرة معه بحد ذاته لما يصير عنا نحن هيدا التغير، حتى اذا بيأثر على شغل القلب ولا لا. نحن القلب على ميلة اليمين بيكون في الى كذا شيء معه، في عنا كذا حالة بتجي فيها. في عنا أوقات بيكون عنا ناس بيكون عندهم بس قلبهم جاي على ميلة اليمين، وهيدي بالعادة بتكون الشخص بيكون طبيعي جدا. كثير أوقات بيكون بيعيش حياته طبيعي وما بيكتشف إنه أصلا عنده ميلة قلبه على ميلة اليمين.
5: أيوة.
4: في عنا حالة تانية كمان بيكون مش بس قلبه بيكون ميل على ميلة اليمين، بيكون كل أعضاء الجسم عنا نحنا بيكون قلبين كأنه مثل مراية.
5: أيوة.
4: يعني بيكون في عنا نحنا الكبد على ميلة الشمال، بيكون الطال بيكون على ميلة اليمين، بالعكس بيكونوا حتى الأمعاء والمصارين تاعته بيكونوا ميلين على بالعكس. هذه بيكون عنا نحنا كل أعضاء الجسم من جوا بيكونوا بالمقلوب، بيكون في عندهم إياها. وحتى هيدي كمان الحالة، في كتير منهم كمان بيكون عايشين حياتهم ما بيحسوا بشي. في عنا آخر حالة اللي بتكون هي، بيكون في عنا نحنا بيكون القلب ميل على ميلة اليمين، بس بيكون في عنا كمان تغيرات مع القلب، بيكونوا الأعضاء من جوا معكوسة بس بطريقة مش منظمة. فهيدول لما يكون في عنا التغيرات معها، بيكون مع الانعكاس اللي بيكون جوا بطريقة مش منظمة، وبيكون في عنا مع التشوهات، كتير أوقات تجي مع تشوهات بالقلب بيكون بحد ذاتها، بيكون في عنا كمان بالأوعية الدموية في عنا نحنا تشوهات، وأوقات بيكون في معها كمان مشاكل باللي بيكونوا عندهم بالشعيرات تعول الدقيقة اللي بتساعد بالتنظيف تعول الجهاز التنفسي، اللي بهن بنطفوا الجسم بيمنعوا من الالتهابات، فبيصير معهم هدول المشاكل. وهدول أكتر ناس اللي نحن بنقدر نقول عندهم هدول تشوهات وبيصير عندهم مشاكل خلال حياتهم. فهذا كتير كمان حتى نسبتها من نسبة الناس اللي بيكون عندهم قلب على ميلة اليمين.
3: نعم. طب دكتور سامر، هلأ إذا الواحد كان قلبه ميل لليمين، يعني طرقات القلب بتصير مسمعة ميلة اليمين؟
4: هلأ بالمبدأ ايه، اذا كان هيك بيكون عندك احسن، بيصير اوضح تنسمع عمالة اليمين. يعني
3: أيوة.
4: اوقات بيكون في ناس يعني بتقدر، هو القلب بيكون جاي على النص ومايل عمالة اليمين. فبتدلك انت بتقدر تسمع عمالة النص حسب وين انت حطت السماعة، بس انه بيكون الصوت القلب القوي بيكون تسمعه على عمالة اليمين.
5: دكتور وين
4: بيكون طريقة
5: تفضل
4: اللي عم بقوله، بس انه هذه بتكون واحدة من الطرق اللي واحد بيكتشف انه قلبه عمالة اليمين. يعني اوقات كتير
3: إيه
4: بالغلط تنكشف هذه الشغلة صدفة، تنكشف انه قلبه عمالة اليمين.
5: بدي اسألك دكتور عن الخطورة، وين الخطورة بالموضوع؟
4: الخطورة مش إذا كان القلب على اليمين بحد ذاته، مثل ما عم نحكي إذا كان القلب على اليمين في الواحد يعيش كل حياته طبيعي وبيعيش وبيعمل كل الأكتيفيتيز تاعه خلال النهار، وما بتأثر عليه أبداً هذه الشغلة. الخطورة أوكي. إذا كان القلب معه التشوهات الثانية اللي صارت معنا مثل ما بنحكي إذا كان
5: الأعضاء الداخلية
4: الثانية اللي كان معه إذا كان بالأعضاء الداخلية من ناحية أو بالقلب بحد ذاته. نحن عنا أوقات إذا كان في عنا نحن هذه القصة التشوهات هذا اسمه بيكون يعني واحدة منهم اسمه هيتروتاكسي هي اللي بيكون في عنا نحن مع التغير هذا بيكون في عنا نحن الثقب بالقلب بين البطين الأيمن والبطين الأيسر بيصير الدم بيمشي بالعكس بدل ما يكون عم بيمشي نحن عنا بالطريق المزبوط تبعنا أو بيكون في عنا نحن ثقب كمان بين الأذين الأيمن والأذين الأيسر أو قد بيكون في عنا تشوه بالأوعية الدموية اللي بتطلع الدم من القلب اللي بتاخد الأكسجين من الرواية وبتوزعه على الجسم بيكون عنا إياهم بالمقلوب بيصير بدل ما يتوزع الدم بقلبه أكسجين على الأعضاء الجسم بيصير بيوصل الدم اللي ما بقلبه أكسجين لأعضاء الجسم وبيكون في عنا كمان مع أوقات اللي بيكون مثل ما أنت تقولي أنت على الأعضاء الداخلية التانية إذا كان في عنا نحن كمان مشاكل بالشعيرات تعول بيكون عنا نحن ما بيكون موجودين الشعيرات اللي بيكونوا موجودين بالجهاز التنفسي بيصير في عنده الواحد التهابات تنفس متكررة بيكون في عنده الواحد بيصير عنده التهاب الجيوب الأنفية بيصير عنده مشاكل هني بيكونوا بالحسب المشاكل المؤثرة في كتير عوارض بتصير معه للشخص اللي بيكون عنده هيدي الشغلة إذا كان عنده هدول التشوهات التانية مثل بيكون واحد عنده ضربات قلب سريعة أو قد بيصير عنده لخت وتعب إذا كان على المجهود إذا كان عم بيعمل أي شيء مجهود بيصير بيكون عم بيصير بتلاقيه ما بيتحمل المجهود بيصير عنده ضيق نفس أوقات إذا كان عندنا نحن ثقب بالقلب وبيكون عندنا درجة كبيرة بنكشف هيدي من وقت ما بيكون الشخص طفل بعده بيكون بتلاقي عنده زراء بالشفاف حوالين تمه بيكون عنده زراء بالشفاف أو حتى بأطرافه لأنه بيكون الأكسجين ما عم يوصل مزبوط عنده لهدول الأطراف تعوله وحتى كمان بيكون عنده ضعف بالرضاعة وبطء بالنمو أول ما يكون عنده كمان عم بيكبر أول فترة فهذا معقول تكون كلها تسبب من وراء قصة التشوهات اللي بالقلب بيكون عنده إياها.
3: أيوة. يعني دكتور إذا واحد قلبه ميل على اليمين وبس ما عنده هذه التشوهات وهذه القصص اللي أنت حكيت عنها في يعيش حياته طبيعي وعادي يعني يمكن ما بيصير معه شيء.
4: يعيش حياته كلياته وفي يعمل كل المجهود بيعمل الرياضة بيعمل كل شيء ولا بيحس بأي شيء. بنكشف هذه أوقات يعني يا ما إحنا عنا كمان بنكشف هذه بالغلط بيكون مريض جاي عم بيعمل فحص طبي فحص شامل بس أو حتى تشيك أب عادي بيكون على السماعة بتبين أو أوقات على الأكو لما يكون واحد عم يعمل أكو لما يكون القلب كتشيك أب بتبين أن القلب مش على الشمال على اليمين حتى أوقات صورة أشعة بيكون عم يعمل صورة أشعة للرواية هو بيكون عنده مشكلة بالرواية أي شيء بتلاقي ببين معه أنه القلب على اليمين بيكون يعني ما ضروري بس هيك التخطيط بيكون كمان ببين عن التخطيط مخربط أوقات بيكون ببين معنا أنه القلب مش بمطرحه الطبيعي.
3: طيب دكتور ذكرت على قصة الكبد انه احيانا كمان بيجي على بيكون عميلة الشمال كمان نفس الحالة تبعية القلب يعني ما في شيء بيخوف اذا ما في تشوهات وهيك
4: اذا ما في تشوهات وكل الشرايين والاوعية الدموية طالعة كمان بالطريقة مزبوطة بس عاملين هن اللي بيقولوا للميرور ايمج بتكون هني بس مثل المراية انعكاس مثل المراية ما بيأثر على اي شيء وبيكون كل شيء الشغل الوظيفة تاعيته بالجسم طبيعية جدا بتكون عندهم اياها بس اذا كان في تغيرات تانية اذا كان في تشوهات بالاوعية وهيدول هون ساعتها بتأثروا بالاعضاء التانية اذا كان هيك.
5: دكتور نتيجة لشو بيصير هيدا الامر؟ هل مثلا لانه عنده هيستوري مثلا بحيلته كلهم هيك بيجي قلبه على اليمين ولا كيف بتصير؟
4: ما دايما بتكون وراثية في كتير أوقات بالعكس بيكون عندك الحالة ما في حدا بالعائلة عنده بيكون قلبه
5: هو أول واحد
4: هو أول واحد وبيكتشف هذه الشغلة هو مثل ما قلت لك بالغلط أوقات بيكتشفوها في أوقات في يعني حسب هن التغيرات الجينية تاعيتهم أو حتى كمان بالكروموزومات اللي بيقولوا حسب الدراسات إنه هن الأسباب في منهم جزء منهم بيكون هذا عامل وراثي بيكون له في شيء وراثي بيكون بالعائلة بينتقل هذا الشغلة بس أغلب الأحيان بيقول لك هذا بس بيقولوا الطفرات جينية هذا تغيرت وما إلها سبب واضح ليش صارت هذه الشغلة بس بتصير خلال بيكون بس يكون عم بتكون الجنين داخل بطن أمه تتغير هذه الشغلة بيصير عنده إياها قلبه معانك اليمين بدل الشمال ما بقى له سبب واضح بتكون.
3: شكرا على معلومات مهمة أعطيتنا إياها الدكتور سامر لبان دكتور أمراض القلب والشرايين وإلنا لقاءات تانية إن شاء الله
4: إن شاء الله
5: يعطيك العافية.

0: سؤال اليوم.
1: بعدنا بأجواء القلوب والقلب، يعني بلشنا بقلب الحوت الأزرق، بعدين انتقلنا للقلب لما يمول، لما يكون ميل على اليمين. هلأ بدنا ننتقل بسؤال اليوم لقلبي من الحامض لاوي. هذا المثل يضرب لمن كثرت همومه ومشكلاته، فبيجي حدا بيشكي له همه ايضا، يعني فوق الهم
2: جاي يزيد له اياهم، يعني
1: كانه في كانه ما في، يعني عنده هم ليجي يرجع يحمل همومه. فهو تعبير عن حال انسان مثقل بالاوجاع لا يحتمل مزيدا من الشكوى. فالسؤال بيجي اليوم، سؤال اليوم، لاي موقف انت بتقول قلبي من الحامض لاوي؟
2: ايوه بعتوا لنا على 061 66 72 02 رساله نصيه مع اسمكم ومن وين عم بتتابعونا.

0: الو
1: تست.
0: طيب لأي موقف بتقوله قلبي من الحامض ليبي؟ إيمان لأي موقف أنت بتقولي قلبي من الحامض ليبي؟
1: كتار. شو بدي أتذكر؟ لا أتذكر إنه إيه بيصيروا هالأخبار. هلأ بس أتذكر لي شي موقف لك هي.
0: أنا مثلا بقول
1: بس كتير بستعمله للمثل
0: إيه قلبي من الحامض ليبي للي بيكون جاي عم بيكذب يعني بوجهك وانت أيه. عارفتي عم بيكذب وبده يقنعك إنه هو ما عم بيكذب. فبتوصل لمرحلة بقول له قلبي من الحامض ليبي
1: إنه خلص.
0: خلص يعني خلص. طيب بلشت الأجوبة توصلنا. بقول أوكي يلي معود على الشكوى كتير بتقول له قلبي من الحامض ليبي رشا
1: اللي بنق كتير وبيجي لينقلنا يعني.
0: في ناس فعلا ما عند يعني طول الوقت نقل لدرجة صارت عندهم عادة وما بيحسوا على حالهم.
1: صح
0: ما بيحسوا على حالهم يعني.
1: بيلاقي حاله غريب إذا منق. أنا هيدا مش أنا.
0: وإذا ما لقى كلمات تعبر عن نقه بتلاقيه هيك بالباك جراوند أنت قاعدة هيك.
1: شي بده يبينهم.
0: طلع مثلا شو في ليش عم تنفي خلص ما في شي.
1: نعم
0: ايه نعم
1: ايه في منهم غادة نعم. بيضون تحياتنا لك أسعد الله صباحكم بكل خير. في بعض الناس في على وجههم قناع بيحكوا شكل وبينفذوا شكل.
0: بدنا ننتبه بس من إساءة الظن. ها انتبهوا أيوة. يا إخواتي يعني مش إنه دايما نقعد نظن بالعالم إنه هيدا عم بقلبه شيء وعم بيظهر لنا شيء.
1: يمكن هو كمان قلبه من الحامض ليبي.
0: يمكن هو من قلبه من الحامض ليبي ومبين عليه إنه هو عنده قناع بس هو مضروب يعني. فإخواتي قد ما فيكن حسنوا الظن كرمال ترتاحوا وتريحوا يعني.
1: إنه ليش الحامض قولك يا علي؟
0: لانه بس واحد ياكل حامض ما بيعمل هيك بينلوق
1: بيحمض وهيك ابرار بيكون هيك شوي مر يعني تجربه قاسيه وفي ومتعبه. فقلبي من الحامض ليبي امتى بنقولها هيدي؟ خبرونا على الواتساب 01 66 76 02.
0: الغالية عم تقول لما حدا يستغبيني بفكر انه انا مش فهمانه.
1: كمان من الخزلان لما حدا بينخزل من نفس الشخص أكتر من مرة مرة واثنين وثلاثة. فكمان هون من قلبي من الحامض ليبي. حلوة حلوة كمان.

0: عنا رسالة من روهات محمد عم تقول أنا أول مرة بشارك بس دائما بسمعكم وبس حبيت السؤال حبيت شارك اليوم. عم تقول قلبي من الحامض لوي لما ننوعد بالكهرباء 24/24.
1: أيوة
0: هنا يا عم الصمت.
1: هذا يوميات اللبناني. مشكورة لمشاركتك دايما نسمعينا وتابعينا وراسلينا كمان بننبسط فيك. هادية عم بتقول قلبي من الحمد لوي لما حدا بده يحكي عن الناس وينقل حكي ويتسبب بمشاكل نحن بغينا عنها, فالأفضل ما نفتح باب للغيبة والنميمة ومننهيها نقصرها يعني خلص.
0: الأماني بتقول يعني يلي فيني مكفيني ما تزيده يعني.
1: أيوة هيدي ترجمة
0: بترجمة خاصة.
1: أيوة.
0: طيب سيرين غنام يسعد صباحكم. هاي الجملة بالغالب منقولها بس يجي حدا دايما بده يتزمر على حياته ويشكي وينعي. وتوجه تحية لآل غنام. تحية لإليك وتحية لآل غنام. شكرا.
1: أيوة تحياتنا لألون جميعا. يطلع شاب مش بنت.
0: عفوا أنا لقيت صورة
1: أول مرة لأنه منقرأ هيدا الاسم فسبيشيال.
0: شو يعني الاسم. اسمك روهات؟
1: اشرح لنا شو معنات اسمك روهات أو إذا قريناه صح صلح لنا. كمان قلبي من الحامض اللي هو عم بيقولوا لنا من عجقة السير الكهرباء مشاكل الجيران الأسعار وإكسترا. ثلاث نقاط عرفتوا
0: فبلشنا
1: عم بيقولوا لنا كيف قلبنا من الحامض لوي.
0: هلا انا ما قصدي على بعت الرساله بس انا عم بحضر فقره ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني ما اقدر اخبيها عليكم. لا مش فقط بدنا نحكي بدنا نحكي عن شيء اسمه النكد الصباحي. عرفت ليش بعض الناس بيكونوا نكدين الصبح,
1: ليش بيفيقوا نكدين اصلا.
0: الى تفسير علمي
1: طلع.
0: نعم
1: يلا لك الناطرين هيدي الفقره
0: الاسبوع الجاي ان شاء الله.
1: تمام.
0: طيب مروه كريم بتصبح علينا وبتقول قلبي من الحامض لوي بتنقال لما يعيد ويزيد بالموضوع ذاته ويكرر الموضوع بنفس القعده.
1: جمال ابراهيم من صيدا عم بيقول صباح الانوار والبركات يقال هالمثل لما بيكون الانسان عم بيقول قد نال ما يكفيه من التعب وخيبة الأمل حتى أصبح مزاجه متعكرا بحيث يعبر عن كثرة الضغوط التي أنهكت قلبه وجعلته عاجزا عن احتمال المزيد. يعني كأنه عم بيقول بيكفي لهون وبس مش هيك سيد يكفي. جمال يكفي enough is enough خلاص.
0: نعم رهات عم بيقول اسمه هو كرد الأصل والمعنى نور الشمس.
1: حبيت كتير حلو. الاسم وسبيسيال ما سامعين منه.
0: نعم.
1: قبل أنا بحكي عن حالي
0: ولا أنا
1: بدي صبح على رباح ناطرين إجابتك يا رباح. عم بيقول الكهرباء ما رح تجي لأنه طيب أوكي ما بلشنا
0: وهنا يأتي التحرير الفوري الفلتراج.
1: أوكي تحياتنا لرباح.
0: نعم طيب سمعنا ايه
1: كلهم قلبي وقلوب بالعند كمان بعطينا.
0: نعم فقرة عن القلب الله.
1: نعم

0: كمان بدي صبح على والدي عم بيقول صباحكم مبارك بكل خير يا حبايب وصباح كريم لجميع المستمعين لأجمل إذاعة لما تحتوي من فوائد قيمة ونصائح هادفة. شكرا بابا على الدعم, بارك الله فيك.
1: هنا تحمست كتير لفقرة النكد الصباحي اللي بدنا نحكي عنه الأسبوع الجاي.
0: أيوة أنا تحمست
1: إن شاء الله, يعني حضروا حالكم
0: مش للنكد, لنشارك بالفقرة.
1: حضروا حالكم لنكد عليكم ببعض القصص. لا لا ما قصدي هيك, قصدي إنه نحن بدنا نحكي إنه ليش الناس بتقوم نكذب بعض. أيوة الناس
0: بدنا ناخد هيك تفاصيل وأسباب
1: تفسير علمي يعني للموضوع. نعم.
0: وسيما بتقول صباح الخير لكل المستمعين, بتحب تهني خالتها لبنى على لبنى الصغيرة تتربى بعزكن, وبتقول هالجملة للشخص يلي بينقي كتير على كل شيء, فبقول له ما بقى تحكي أنا قلبي من الحامض ليوي, لأنه بيكون لأنه بكون عم عيش نفس الوضع بس ما بنق, ما بتحب النق.
1: هات لنا نحكي عن موضوع الناس اللي بتنق كتير, يعني اللي هن تعودوا ينقوا كتير كتير كتير. بدي أعرف شو شعورهم,
0: شو بتحسوا,
1: شو شعورهم أنه هن بينقوا كتير, يعني هل هن بيكونوا عم يرتاحوا لما ينقوا كتير ولا لا عم بيزيدوا سلبية وعم بيزيدوا نكد. هن يسألوا حالهم هالسؤال, أنا لما عم نق كتير عم برتاح ولا لا عم بكتئب أكتر؟ الجواب حس عم بكتئب أكتر. فبدل النق والكلام اللي هو فيه نق, بدله بشيء بتستفيد منه أنت وتفرفح قلبك, يعني اذكر حمول هالعداد
0: صح,
1: مسك لك شيء ورد هيك لا إله إلا الله الصلاة على الرسول وشوف الفرق.
0: صحيح,
1: شوف الفرق.
0: وبدي منه اللي هيدا اللي كتير اللي بنق النقاء كل الوقت, بدي منه يحط حاله محل الآخر اللي هو عم يتحمل هيدا الردن والنق يلا يلا الردن. كل يوم
1: عم يردن.
0: فتخيل أنه الشخص الآخر شو حيكون موقفه, يعني حط حالك محله, عرفت؟ منه شيء سهل هيدا الأمر, خاصة لما أنت بتكون طاقتك كتير هيك فوق بيجيك حدا بقشتك داون, عرفت؟ فمنه شيء سهل أبدا. صباح الخير لسامية.
1: يا عين يا عين,

0: رشا يا الله رشا، ريت تعليقه.
1: ريت ضحكنا التعليق، وعلى فكره بنشوفه يعني انه بالغالب اللي بنقوا كتير ما بيستحملوا حدا يجي ينقل لهم.
0: صح
1: يعني هن بنقوا 24 على 24 تقريبا، نق نق نق، بيجي الواحد بده يشكي له هم، ليك ما تقرب لي انا قلبي من الحامض، لو هو بيقول لهم هو بيقول لهم
0: ايه ما بيقبلها ما بيقبلها بالعاده. رباح عم بيقول لما بيكون في شخص نكدي بيهرب دغري، في منهم بفشوا قلبهم. اوكي بنق فشه قلب يعني ما بعرف. صباح الخيرات من سيد مصطفى زياني، تحياتنا لك. بظهر الصبح الناس بتطلع فيي كانه انا فيقت من النوم. انا بخصني انتم فقتوا، انا ما لي علاقه. تمام، بدي احكي شوي كمان عن التجارب الفاشله، مثلا باستثمار او بعمل او بشغله معينه. مثلا واحد بيجرب الشغله مره واثنين وثلاثه وبيفشل، بيقوم يجي واحد مثلا وهو عارف انه هو فاشل بقعده تروى، بيقول له شو رايك نجرب هالشغله؟ خي ما انا قلبي من الحامض ليه، وجربتهم كلهم
1: بده يقنع،
0: ما هو انا كلهم مجربهم وقاطع فيهم وبعرفهم، سو بيقول له قلبي من الحامض ليه.

0: طيب إيمان فراج عم بتسلم على عائلة الحاج أبو بلال ناصر وبلال وعبد الرحمن وليال ودارين ودانيا وأحفادة. تحية لك إيمان.
1: كمان في رسالة بتقول قلبي من الحامض لوي لما بيكون لما بكون مضايق وبيجي حدا بيزيد عليك همك, كمان هون بتقول له قلبي من الحامض لوي.
0: على فكرة هلأ استدركت شغلة انه وين اهل القلوب البيضاء, عم نحكي عن القلب والقلب اليوم ما شفنا حدا
1: وين, وين القلوب أنجأ.
0: طيب شو كمان,
1: كمان من المواضيع اللي بنقول فيها يا علي قلبي من الحامض لوي لما الواحد بيتعرض كتير من الصدمات من شخص صح. مثلا وبيجي بيعرض عليه فرصة جديدة مثلا بيتصدم منه أول مرة وتاني مرة وتالت مرة
0: عشرات المرات
1: ايه كتير, بيقول له طب تعال نفتح صفحة جديدة, هون ساعتها الشخص الآخر
0: بيقول له
1: قد يقول له وما منحب زي ده شيء قد نعم. يقول له قلبي من الحامض لوي.
0: لحظة كيف دايما هيك يضوء. نحنا ماشيين ضمن أيوة الضوابط أيوة يعني ايه اكيد, لانه نحنا دايما بننصح
1: على التسامح,
0: التسامح نصبر على بعضنا نصبر على بعضنا صحيح. لانه اللي بيسامح واللي بيصبر على اخيه المسلم هو هو الربحان
1: اكيد بالنهاية. لنقدر نعيش بالاخر
0: صح,
1: بعدين مين فينا كامل سبحان الله.

0: حلوه.
1: فجأة فتنا أجواء مشاريعية.
0: نعم.
1: طيب
0: طباسي ما عم بتقول اللي بناء ما مستعد يسمع منك أي شيء بالغالب هيك، بالغالب هيك.
1: على سيرة أنه نحن نتحمل بعضنا وهيك، ما بقدر ما أذكر هالموقف، أنه أنا الدكتور الشيخ هاني البطل رحمه الله كان مخصص وقت كل يوم يا إيمان بوقت السحر قبل الفجر،
0: نعم،
1: ليرد على عشرات الرسائل من الناس، من يعني من المرضى وأي ناس، بس ليسمع شو بهن يعني. وأنا بشوف يعني بعرف رفقاتي دايما بيبعتوا له،
0: نعم،
1: كله بيبعت له عم بناء،
0: يا الله،
1: وهو ولا مرة يعني اتذمر ولا مرة قال اف، ولا برد بكل رحابة صدر.
0: رحمه الله رحمة واسعة. وما تنسى انه من نعم الله عليك حاجة الناس اليك، فهو كان مقصد رحمه الله. طيب بنرجع لسؤالنا، لأي موقف بتقوله قلبي من الحامض ليوي، راسلونا على 01 رقم الواتساب 66-76-02. في رسالة بتقول مع الأسف كتير من الناس وخصوصا بالوضع اللي ببلدنا صاروا ينظروا نظرة غيرة وحسد لمن هو أفضل منهم بالدنيا، فبيلجأ لكتير منهم لنقل أبعاد هيدي النظرات حتى ما يحسدوا، بيضلوا بنق
1: ممكن
0: انه كيف الوضع اللي ما ماشي الحال، كيف هيدا امام
1: يعني كل عم بيقع بالكذب
0: كمان 100%. طب ليش
1: الفاطمه
0: فيك ما تجاوب؟ على فكره انت منك مضطر تجاوب على كل اسئله الناس.
1: صح.
0: سؤال زعجك او اعتبرته شخصي فيك ما تجاوب.
1: نعم.
0: بطريقه اكيد.
1: الفاطمه الحمصي، انا ما بتستفقدوني لما غيب؟ بلا
0: أكيد. يا فاطمه بنستفقدك، بنستفقد كل متابعينا اكيد.
1: قال يلي بناء بالغالب بيكون عم بيدور على حل، ولما ما بيلاقي تجاوب او حل بضل بعيد وبيزيد.
0: هيك بيفتشوا على الحل أو لك؟
1: في طرق تانية لنفتش على حال بفتكر.
0: أكيد في طرق تانية. كمان في مثل بينقال بمعرض هيدا الكلام يا علي، أنه اللي بينكوي بالشوربة بينفخ على اللبن. سامع فيه؟
1: أول مرة بسمع فيه.
0: أي اللي بيكتوي بالشوربة لأنها بتكون سخنة، لما بتقدم له لبن بصير بينفخ عليها. هذا بيشبه قلبي من الحامض ليه، وعرفت؟ وهذا كمان كتير منتشر.
1: حسيته أنه واحد منكوي من شخص بقوم بروح بشخلقه بحشر بشخص تاني، هيك حسيت معناته أنا.
0: لا لا، هو هيك كيف إذا حدا مقدم شوربة كتير كتير كتير سخنة، الواحد على عجلته شربها فلدع تمه، فلما حتقدم له لبن حينقز فيفكره سخنة ويقوم بينفخ لبن. فقريب كمان من جو قلبي من الحامض ليه.
1: طيب عنا جمال إبراهيم عم بقول في شغلة دارجة عند البعض، بتكون قاعد عم تشتكي وتفضفض لصاحبك، بدل ما يسمع لك ويهون عليك فورا بيقلبها منافسة ويبلش ينافسك بشكواه عشان يثبت انه هو اللي مأساته أكبر، لدرجة بتحس حالك فتت بتحدي وسباق بينك وبينه.
0: وبي أقوى من بيك. هيك بتصير.
1: نعم بتصير
0: للأسف.
1: طيب تحية خاصة لعلي وإيمان لجروب القلوب البيضاء، قلبي من الحامض لاوي من كتير إشياء، ولكن الحمد لله على النعم الكثيرة. هذه الرسالة من نورة. نورة عربو، تحية لك يا نورة.
0: الحمد لله. كمان في جانب آخر من الناس بس تشكيلهم منرتاح وبيعطونا طاقة إيجابية، أكيد هولي بدنا كتير نزقف لهم وننبسط فيهم ونحتفظ فيهم ونخليهم بحياتنا.

0: عم بيصلحوا لك المثل، عملتي هلا يعني مظاهره على الرسائل.
1: طلع المثل
0: مش اللبن، انا جبت اللبن، انت حليب طلع.
1: طلع حليب
0: اللي بيلدع. شو المثل؟
1: ما هو اللبن يعني الحليب.
0: ايه نحن على فكرة برا بيقولوا للبن حليب، نحن الوحيدين اللبنانيين بنقول له لبن.
1: صح صح، زبادي هو اللبن الرائع.
0: لبننا نحن بيقولوا له زبادي برا.
1: نعم نعم صحيح.
0: المثل بيقول ليش عم تنفخ على اللبن؟ قال لأنه ملدوع من الحليب.
1: اوكي اوكي،
0: يعني ما في شوربة حتى طلعت.
1: ولا عرفت، ما خلص حسب كل واحد ومنطقته بيغير بالمثل. طب شو رأيكم بضربتين على الراس بتوجع؟ مش بنفس المعرض الكلام؟
0: هذا المثل معروف يعني.
1: ايه بس كمان منقوله بيشبه قريب من قلبي من الحامض لاوي، متنيناتهم فيهم وجع بالآخر.
0: ايه ممكن
1: هتحلل هلا. اوكي
0: يعني فوتيني فوتات انا. طيب تحية لمصطفى زياني، عم بي اوكي تحية لك يا مصطفى. ايضا فاطمة بركة، شو هيدا اللي

0: في احد المستمعين عم بيقول عاده كثير من اللي كثير من اللي بيستخدموا تعبير قلبي من الحامض لاوي بكونوا هن حمالين للأسية. أيوة. انا بقول ما شرط. في ناس بتستعمل هيدا بيستعمل هيدا التعبير لانه ما له جلد يسمع. بقول لك قلبي من الحامض لاوي هو اصلا ما معود يسمع
1: من الاصل. يعني بابا كمان مجاوب على السؤال. تحياتنا للحاج يوسف الخرفان. ليك شو عم بيقول؟ عم بيقول يعني كيف منمثل الموقف قلبي من الحامض لاوي؟ انت منهك مثلا بعمل مهم وبيجيك مفزلك عم بينظر ومعجب برايه وبيتكلم بما لا يعلم, فبتقول له اذهب عني قلبي من الحامض لاوي, يعني من امثالك طبعا. هيدا بتكون نصحته مرة واثنين وثلاثة وعشرة قبلها وما عم ينتصح, وبرضو بيرجع بيعمل نفس الأمر, فبتقول له قلبي من الحامض لاوي.
0: نفس الشيء عم تقوله لينا عيتاني انه انا بقول من قلبي من الحامض لاوي لما الشخص اللي عم بحكي ما عم بيسمع كلمتي وبده يبقى عم بناقشني طول الوقت ليقنعني, وهو يعني وجهة نظره مش مزبوطة بتكون عادة. طيب
1: بعد شيء اجابت

0: بلشوا الأمثال هلا بلشوا عم يبعثوا لنا أمثال
1: عم تضربوا علي
0: أنا كتير قال شو بتذكر منك يا سفرجلي كل عضة بغصة
1: ايه السفرجل ايه معروف ايه. السفرجل بس طيب على فكرة فيكم ما تغصوا فيه إذا بتشووه على الفحم
0: عن جد
1: قصة كبيرة بتجيب السفرجلي هيك بعلبكية تكون وبتغلفها بالألومنيوم وبتحطها بين الجمرات يا علي وكل
0: عن جد انا اول مره بسمع فيه انا بحب طعم السفرجل كثير بحب طعمه طيب. بس فعلا كل عضه بغصه فعلا
1: تاكلها نيه ايه تبارك الله
0: امتى موسم هو السفرجل بتعرفي بالشتاء ولا بالصيف
1: هلا نحن لما بيقطفوا بيضلوا موجود عندنا بقلب البيت بصيف شتاء ربيع لانه هيدا بيعيش مثل ما بيقول عرفت فبيضلوا موجود يلي بينكد عم بيقولوا لنا بينكد على نفسه لانه ما عنده القناعه لذاته فبيحاول يخلي عم بيقولوا اللي حواليه منه مرتاح فبيحاول اصلاح نفسه فخليه يحاول اصلاح نفسه اولا خالتي عم تقلي لايك ايه شو يا خالتي تلاميذك نحن
0: لايك على السفرجل يا شكله طيب امنه عم تقول عاده بس حدا يشكي لي بقول له ما تشكي لي ببكي لك لا بدنا نسمع يعني نحن بنحاول قد ما نقدر انه نخفف على بعضنا صح. نسمع على بعضنا صح. ونصبر على بعضنا يعني قد ما نقدر يعني بالنهايه نحن الربحانين اذا عملنا هيك مش دغري لما واحد يكون تعبان نفسيته او مخنوق وجاي يختارك لك ليشكي لك همه يعني اسمع له
1: بعدين تتخيلوا انتم الراحه النفسيه اللي انتم الاخرين اللي عم تسمعوا حتعيشوها لما بتحسوا حالكم انتم فرشتوا كربوا للاخر يعني هيدا الشيء بيصير تبادل هو بيكون مضايق بيحكي لكم بيفش قلبه وانتم كمان لما بتحملوا لو عنه هيدا الشيء وبتنصحوا وبتوجهوا انتوا بتعيشوا براحة نفسية انه قدرتوا تعملوا فرق بحياته فهيدا الشيء منيح لكم وإله
0: طيب نحن وقتنا خلص بس بعد البرنامج لا بعد البرنامج مكمل بس هلا صار وقت عناوين الصحف من بعد قصة وعبرة والقصة كتير حلوة اليوم
2: نداء المعرفة

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في السادس من تشرين الأول 2026 الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. لبنان يترقب مساره على وقف التوهج الإقليمي، تجدد المطالبة النيابية لمجلس الأمن بالتمديد لليونيفيل.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت تقارير الأمم المتحدة عن كارثة الفقر والعوز عند اللبنانيين. 55% من الأسر لا تضمن ثلاث وجبات. فجر اليمن، السيناريو السوري لا يتكرر.
0: متابع معنوي صحيفة الديار. مفاوضات تنبا أمام استحقاقات صعبة. الرؤساء الثلاثة لتعزيز دور الدولة وزيارة سعودية مرتقبة. تحفيز وساطات جديدة تلي تصعيدا عسكريا بين واشنطن وطهران. روبيو: الحوثيون شكلوا تهديدا. فجر اليمن تستعيد باب المندب والمخة وبدء الهجوم على صنعاء.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت استعجال الإعلامي للحرب وإعلان جيشه للانتصارات على توقيت اجتماع الرياض فيدان: بحثنا دعم السعودية وحل القضية اليمنية سلميا وباكستان ووساطة إيران، رواية العمالقة ورواية أنصار الله تتقاطعان عند بقاء باب المندب خارج العملية.
1: ومما جاء في صحيفة اللواء: بري بعد لقاء سلام موقع مفتي الجمهورية لكل المسلمين واللبنانيين. ملف الكهرباء على طاولة الحل الجذري ونواب اليونيفيل لعدم ترك الجنوب بالفراغ. قوات اليمنية تستعيد باب المندب وتحاصر الحوثيين في تعز. حلف مكة تفعيل اتفاقية الدفاع ونشر قوات ومعدات عسكرية في السعودية. ترامب: الحرب ستنتهي قريباً ومنفتحون على حوار مباشر مع إيران.
0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: القوات اليمنية دحرت الحوثيين من باب المندب وتزحف نحو صنعاء. بين عرقجي وقلباف ستضيع إيران. حلف مكة يعلن بدء تنفيذ التزامات الدفاع المشترك. جنديان إسرائيليان يلتقطان سيلفي مع جثمان فلسطيني بعد قتله.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: بن فرحان في بيروت الأسبوع المقبل. حل جذري للكهرباء على طاولة بري وسلام.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: فجر اليمن يزعزع دولية الحوثيين. حلف مكة الدفاعي يفعل إجراءات الردع في مواجهة التهديدات. إيران تحت ضغط الحرب والأزمة الاقتصادية. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح الخير.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: رجعنا
1: رجعنا
0: بصباح المعرفة. شو بدك تطبخي لنا اليوم يا إيمان؟
1: هلا أنا كان بدي أعمل
0: في نقاش حاد.
1: كان في نقاش حاد تحت الهواء. أنا عادة اللي بطبخه بالبيت بطبخ لكم إياه على الهواء. كان بدي أعملكم فيتوتشيني.
0: فأنا قلت لها
1: مغالي قال لي ما بدي فيتوتشيني.
0: قد إيه بتعملي فيتوتشيني بالتنكة؟ قلت لها يعني
1: لولو.
0: أنا اقترحت عليها موضوع إنه
1: فتت ورق العنب. انتو شو بدكم؟
0: طلعت بوجه لانه هينه
1: هينه وسهله
0: سهله
1: صح.
0: يلا
1: وما حنلف الورق العنب. فتت ورق
0: جيبوا العنب. علبه خالصه
1: جيبوها خالصه من الديوان.
0: يلا هذه طبخه اليوم.
2: طبخه اليوم
1: اوكي مثل ما اتفقنا حنجيب الورق العنب ملفوف خالص. فيكن جيبوه جاهز خالص كتير طيب من سوبر ماركت الديوان. دعاية انا جربته كتير طيب. منجيبه منصفه بالجاط التقديم اللي نحن بدنا نسوي فيه هيدي الطبخة. فيكن تقطعوهن هيك للورق العنب بالسكينة بالنص او حسب قدي حجمه وتحطوهن بجاط البيراكس او جاط التقديم. بتكونوا قايلين خبز ترجعوا كمان بتحطوهن فوقهن على جنب. بتكونوا عم تحضروا اللبن. اللبن مع الطحينة مع التوم مع الملح أكيد ومنخلطهم كتير كتير كتير منيح ومنحطهم على وجه أكيد مع الملح قلة ملح
0: ملح وحامض وطحينة ولبن.
1: هاي دولي هن بتخلطوهم كتير منيح وبتحطوهم على وجه وصحتين. وهنا هاي هي فتت ورق العنب. فيكم تحطوا كمان دبس الرمان فوق اللي عندك.
0: صح صح. بس الخبز المقلي بحطوه أنا شفتهم على وجه اللبن مش مع الورق تحت.
1: حسب مثل ما أنت بتحبه. فيك تحط اللبن بعدين بتحط على وجه الخبز.
0: طيب
1: يمشي. على فكرة طيبة أنا عملتها كتير طيبة.
0: خلينا ننتقل لقصة وعبرة.

0: يقول أحدهم: كنت أتابع شخصا مشهورا على السوشيال ميديا يستعرض حياته الفارهة وسياراته، وأتحسر على نفسي وراتبي البسيط، وأقول لنفسي وكأن الدنيا تبتسم لهؤلاء فقط. وفي يوم من الأيام التقيت بهذا المشهور مصادفة في قسم التنفيذ في المحكمة، ودفعني فضولي أن أسأله عن سبب وجوده في هذا المكان، وتفاجأت بأنه أوقف كل خدماته بعد أن تراكمت عليه الديون الضخمة بسبب استئجار السيارات الفخمة التي كان يأخذها ليتصور بها. ويكمل صاحب القصة كلامه ويقول: عدت بعدها إلى البيت وأنا أشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وقلت لنفسي: لا تغرك مظاهر الناس بالشاشات، فربما نصف الأناقة الموجودة فربما نصف الأناقة الموجودة على السوشيال ميديا وراءها ديون وهروب من الواقع.
1: لنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ محمد دعبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو ألو شيخي، عم تسمعنا؟ حنعاود الاتصال بالشيخ محمد لنشوف شو الموضوع.

0: إذن الشيخ محمد صار جاهز معنا على التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. ألو.
1: أيوة.
0: نعم شيخي عم تسمعنا؟
1: أنا أسمعك.
0: تفضل شيخي. شو تعليقكم على اللي قالته إيمان؟
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم المظاهر قد تخدع، وهذا موضوع واسع ليس فقط في اللباس أو السيارة أو التليفون أو الشنطة أو الغراض اللي هي عنده إياها الشخص، إنما قد يبدو الشخص بمظهر أنه شيخ أو ما يسمى رجل دين، لابس لباس عمامة، لابس القميص، لابس الجبة واللفة مع الصبحة وإلى آخره، ويلبس على الناس وهو بيكون ما عنده علم، ويتكلم بجهل ويتكلم بما لا يعلم. فكمان هذا من المظاهر التي قد تخدع، غير موضوع المال والسيارات ونحو ذلك. أن الواحد ليش بده يجيب سيارة اليوم بمئات ألوف الدولارات هو ليس له حاجة بها، إنما عم بيجيبها بس للفخر، عم بيجيب ساعة سعرها آلاف الدولارات فقط للفخر. شو يعني للفخر؟ حتى يشوف حاله على غيره، حتى يقول للناس شوف أنا شو في عندي من هالساعة الغالي كثير، ما حدا عنده إياها هون بالبلد، ما حدا قادر يجيبها، أنا جبتها دفعت هالقد وهالقد على هالأمور هيدي. ليه؟ مراده ونيته للفخر، حتى يتكبر على غيره، أو حتى يشوف حاله بالعامية منقول يشوف حاله على غيره ويرى له ميزة على غيره بالمال اللي هو عنده. وهو بيعرف أنه في ناس من المسلمين مثلا بحاجة أن يأكل ويشرب، ما عنده مسكن، ما عنده ملبس. اليوم الساعة هلأ مثلا 9:45، الساعة اللي هي سعرها 10 دولار والساعة اللي هي مليون دولار هتعطيك نفس التوقيت.
2: نعم.
1: فشو أنت اللي أنت بدك تاخد قديش الساعة هلأ، ولا بدك تشوف الساعة شو مظهرها لتعرف من خلالها قديش الساعة؟ هيدي أشياء وسائل. اليوم اللباس أنت بتلبس حتى تستر العورة، نعم في هون لباس مناسب، بتروح عندك مناسبة، هون عندك كذا، هون عندك كذا، ولكن اللباس لأجل الفخر أو المظاهر هذه والشهرة، مظاهر اختتن بها بعض الناس حتى بس يقولوا أن شوف فلان شوف عنده، شوف فلان شو كذا، شوف فلان شو كذا. هذا لا يحبه الله تبارك وتعالى، اللي هو الفخر، أن يدفع مالا كثيرا حتى يتكبر على غيره، حتى يفخر به على غيره، ليعجب به الناس، حتى يقول الناس ما أحسن ثيابه. الله تعالى يحب لعباده أن يكونوا متواضعين. فنعم ما تغرك المظاهر، بعض الناس يلبس لباسا فسعره قليل جدا، لكنه عند الله تبارك وتعالى إذا دعا الله وهو مستجاب دعاؤه. قد تطلع تقول هذا ما معه فرنجان، يعني مثل بقوله من زمان، ما معه فرنجان، ما معه يأكل ويشرب. إذا دعا الله تبارك وتعالى يستجاب دعاؤه. نعم. طب شو بدنا نعمل نحن بالخلاصة؟ نسيء الظن بعباد الله؟ لا. شو نعمل؟ نحسن الظن. قد تقول أنت هيدا الله أعلم شو المراد، يمكن هو الثياب اللي هو لابسهم حدا اشترى له اياهم، حدا هدايا اياهم، هو ما عم بشوف حاله على غيره، منه دافع هذا السعر الكبير، بمعنى انه حدا هدايا، حدا جاب له اياه، حدا كذا، لتحسين الظن. من حسن ظنه طاب عيشه. اذا بلغك شيء، عم بقول لك شيء او عم يحكي شيء، ما بتشوف له عذر، تلتمس له عذرا. لكن يعني بدنا نبقى لا نسيء الظن بعباد الله، وبنبقى على تحسين الظن.
2: نعم، بدي أتشكرك كتير فضيلة الشيخ محمد دعبول، شكرا كتير على هالكلام الطيب، أكرمكم الله.
0: شكرا شيخي، في امان الله.

0: شو عنا برامج اليوم يا إيمان؟
1: لليوم في عنا برنامج الشيخ محمد الدنا الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت، وعنوان حلقته لليوم شكر اليدين، كتير مهمة الحلقة
0: إن شاء الله. كمان اليوم بتحضروا التقرير اللي عملناه مع بالبقاع عن أمسية مطالع الخير مع الحاج محمد الخير، وكمان بدي أذكركم بمواقيت الصلاة ببيروت اليوم وبتوقيت بيروت. بيدخل وقت الظهر الساعة 12:31 دقيقة، العصر 3:49 دقيقة، المغرب 6:23 دقيقة، والعشاء 7:39. وقتنا خلص، بيتجدد الموعد بكرة الساعة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
0: للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع الأول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايماً حدك.
9: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وهو الصادق المصدوق الذي قال: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. فننوي التقرب إلى الله تعالى في تفسير القرآن العظيم، ونحن في صدد تفسير سورة الرحمن، وهذه الحلقة 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال النسفي: سنفرغ لكم مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك، يريد سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنه، والمراد التوفر على النكاية فيه والانتقام منه. ويجوز أن يراد ستنتهي الدنيا وتبلغ آخرها، وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها بقوله: كل يوم هو في شأن، فلا يبقى إلا شأن واحد وهو جزاؤكم. فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المثل، معناه: سنحاسبكم أيها الثقلان. والثقلان هما الإنس والجن، وسميا بذلك لأنهما ثقل الأرض، أي محمولها أحياء وأمواتا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء معناه النعم، والخطاب هنا للإنس والجن. ثم قال الله جل شأنه: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا عن يوم القيامة. يقال لبعض الناس، ليس لكل الناس، لأن الأنبياء والشهداء والأولياء هؤلاء يكونون في ظل العرش يوم القيامة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنما يقال للكافرين من باب التعجيز إظهارا لعجزهم: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هربا من قضائي فاخرجوا. ثم قال: لا تنفذون، أي لا تقدرون على النفوذ إلا بسلطان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سلطان في القرآن حجة، أي بقوة وقهر وغلبة، وأنى لكم ذلك. وقيل: دلهم على العجز عن قوتهم للحساب غدا بالعجز عن نفوذ الأقطار اليوم. وقيل: يقال لهم هذا يوم القيامة حين تحدق بهم الملائكة، فإذا رآهم الجن والإنس هربوا، فلا يأتون وجها إلا وجدوا الملائكة أحاطت به. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال سبحانه: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله عز وجل قال: يرسل عليكما، كما قلنا هذا ليس على الكل، هذا يرسل على الكفار عندما يخرجون من القبور عند البعث. يرسل عليهما ماذا؟ كما قال الله تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار، هو اللهب الشواظ هو اللهب الخالص، ونحاس، النحاس هنا هو الدخان الأسود، والمعنى إذا خرجتم من قبوركم يرسل عليكم لهب خاص من النار ودخان يسوقكم إلى المحشر، فلا تنتصران فلا تمتنعان منهما، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله سبحانه: فإذا انشقت السماء، أي انفك بعضها من بعض لقيام الساعة، فكانت وردة فصارت كلون الورد الأحمر، ولكن من بعدها ترى زرقاء، كالدهان أي كدهن الزيت، كما قال الله في سورة المعارج: يوم تكون السماء كالمهل، والمهل دردي الزيت أي ما يبقى في أسفله، وهو جمع دهن، وقيل الدهان الأديم الأحمر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله تعالى: فيوم

0: تكذبان. يقول النسفي: التقدير لا يسأل إنس ولا جان عن ذنبه. والتوفيق بين هذه الآية وبين قول الله في سورة الحجر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله سبحانه في سورة الصافات: وقفوهم إنهم مسؤولون، أن ذلك يوم طويل وفيه مواطن، فيسألون في موطن ولا يسألون في آخر. وقيلت أقوال أخرى، وقال مولانا الحافظ الفقيه الأصولي المفسر الشيخ عبد الله بن محمد الهراري رحمه الله: التفسير الأول هو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري: لا يسألون في أوقات في مدة القيامة، سؤالهم له وقت وترك سؤالهم له وقت. ويؤكد القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري هذا فيقول: في القيامة مواقف مختلفة وأزمنة متطاولة، ففي موقف أو زمان يسألون، وفي آخر لا يسألون، أو لا يسألون سؤال استخبار بل سؤال توبيخ لمستحقه. وفي هذا الأمر قال الله تعالى في سورة طه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والخطاب هنا للإنس والجن. ثم قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامتهم، يعرف المجرمون يوم القيامة بسواد الوجوه وزرقة العيون. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تأخذهم الملائكة من نواصيهم، الناصية هي مقدم شعر الرأس، تجرهم الملائكة من نواصيهم تارة ومن أقدامهم تارة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تقول لهم الملائكة الكرام: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي كانوا في الدنيا يكذبون بها، الكفار يكذبون بها ولا يصدقون بالآخرة، يطوفون بينها وبين حميم آن. الكفار في نار جهنم يتقلبون في أنواع العذاب، يطوفون بينها، وهناك عذاب هو الحميم، وهو هذا الشراب الحار جدا الذي بلغ من الحرارة الغاية. الله تعالى قال في سورة محمد: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقطع أمعاءهم من شدة حرارته، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، نسأل الله السلامة والعافية والعفو. ثم قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء النعم، يقول النسفي: والنعمة في هذا نجاة الناجي منه بفضله ورحمته سبحانه، وما في الإنذار به من التنبيه. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية وحسن الحال وحسن الختام ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وتوفنا وأحينا على هديه يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. لا يزال جنوب لبنان يشهد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية تتوزع بين غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات ضخمة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، حيث استهدف القصف المدفعي المعادي صباحا أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت، وكانت قوات العدو أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد وأطراف المنصوري، كما أطلقت مسيرة معادية قنبلة صوتية على منزل في منطقة العريش عند أطراف بلدة حريص. وفيما خص الوضع الجنوبي، تابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأضرار التي لحقت بالجنوب وبأبنائه، بالإضافة إلى الحاجات الأساسية للمواطنين الصامدين في قراهم، حيث أكد رئيس عون اهتمام الدولة بهم لتمسكهم بأرضهم، وذلك خلال لقائه أمس رئيس بلدية جرجوع محمد المحيدلي. نيابيا تعقد قبل ظهر اليوم جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة و98 أوكتان 11000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 34000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 50000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,825,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,843,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,692,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,383,000 ليرة لبنانية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخ الساحلية غربي تعز بإسناد جوي بحسب وكالة الأنباء اليمنية رسمية سبق، واستعادت قوات درع الوطن وأولوية العمالقة والمقاومة الاتهامية بسنودة بالمقاومة الشعبية استعادة مدينة المخ غربي محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثي ضمن عملية فجر اليمن. في المقابل، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات قوية في شمال الرياض، وأشار صحفيو الوكالة إلى سماع انفجار قوي في شمال العاصمة السعودية، وهو ما أكده سكان في المنطقة نفسها القريبة من مطار الملك خالد الدولي في شرق الرياض. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن التفاوض مع الولايات المتحدة أمر لا طائل منه مع تواصل الحرب في الشرق الأوسط للشهر الثامن من دون أي أفق لتسوية رغم جهود دبلوماسية بذلتها أطراف عدة. وقال بوزشكيان: مشكلتنا مع الولايات المتحدة هي أن كل مرة نحضر إلى طاولة المفاوضات تقر الحرب علينا فورا، حتى الآن هاجمونا ثلاث مرات بعد المباحثات، وهذا يظهر أنهم لا يسعون إلى الحوار. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
5: ألو، وينك؟
6: بالديوان.
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
8: رجعنا. هذا البرنامج برعاية

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسعى الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلى كسب رزقه، وهو أمر طبيعي، أغلب الناس يسعون في شتى الوسائل والطرق لكسب الأرزاق، وهو أمر أباحه الله تعالى وشرعه للناس ولم يحرمه بالأصل بالمطلق، ولكن حرم طرقا معينة وسبلا مخصوصة لتحصيل هذا الرزق، أي حرم علينا كسب المال بالحرام، وأباح لنا أن نكسب هذا المال بالحلال مهما بلغ هذا المال كثرة. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن أثر هذا الطيب المال الحلال، وعن أثر هذا الحرام الذي انتشر في أيامنا وفشى بين الناس، وصار أغلب الناس يأكلون الحرام. فما الحل؟ وكيف السبيل للتوقي من هذه المخاطر؟ كيف السبيل لحفظ أبداننا من الحرام؟ أولا، لنذكر ما ورد في بعض الأحاديث عن الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. النار يدخلها بعض آكلي الحرام الذي انتشر بين الناس بطرق مختلفة. أكل الحرام ليس فقط هو السرقة، أكل الحرام ليس فقط بغصب أموال الناس، إنما له طرق عديدة ومختلفة. كل واحد منا هلأ بيسأل حاله هذا السؤال: ماذا أعددت جوابا لهذا السؤال وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه؟ كل واحد منا يا أحبابنا بده يستحضر دايما أنه في 7 أسئلة سيسأل عنها. 3 أسئلة في القبر وردت في حديث، و4 أسئلة وردت في حديث يسألها هذا الإنسان في الآخرة. 3 أسئلة الأول: من ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ و4 أسئلة الأخرى يسأل عن بدنه وعن جسده وعن ماله وعن علمه. هذه 4 تسأل عنها. لابد أن كل واحد منا يسأل عن هذه 4. إذن عن عمره فيما أفناه. كيف أفنيت هذا العمر؟ صار عمره 80 و90 و100 وأكثر وأقل، كيف أفنيت عمرك؟ وعن جسده فيما أبلاه، هذا الجسد فيما بلي، فيما تغير، فيما انتقل من حال إلى حال ومن طور إلى طور، من الشباب إلى المشيب، من الصغر إلى الكبر، من الصحة إلى المرض، فيما أبليت جسدك؟ وأيضا يسأل عن ماله. مهما كثر مالك ستسأل عنه، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. بدك تسأل عنه لهذا المال. وما يظن الواحد منا انه هو اذا حصل مالا حراما في هذه الدنيا انه خلص انتهى الامر هون، وان الناس لن تستطيع ان تأخذ حقوقها منه. من قال لك ذلك؟ اذا اخذت مالا بالغصب، بالسرقة، بالنهب،
بالطرق المحرمة. من قال أن الأمر انتهى هنا؟ الأمر لم ينتهي هنا، لا بد أن يرجع الأمر، إما بأن يدفع هذا الإنسان ثمنا في الحياة الدنيا لما فعل من الحرام، وإما أن ينال عقوبة في الآخرة، نسأل الله السلامة، ولربما يغفر الله تعالى له، لأن الله سبحانه يغفر لبعض العصاة ويعفو عن بعض العصاة ويدخلهم جنة من غير عذاب. إذن أيها المسلم، أيها المؤمن، أيها المستمع، كيف تكسب مالك؟ انتبه لأمر معين، الرزق الذي كتبه الله لك لا بد أن تناله قبل ما تخلق أنت وأنا، قبل ما نجي على الدنيا كتب الله الأرزاق والآجال وكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، هذا الشيء مكتوب. في ناس بيستعملوا هذه العبارة بيقول مكتوب، بعض الناس ما بيتحقق من ما بيستحضر حقيقة هذا المعنى. بدك تستحضر أن رزقك مكتوب كما أن أجلك مكتوب، مثل ما هو أجلك لا تستطيع أنت أن تبدل فيه. أجلك يمكن يكون للسبعين، للثمانين، للتسعين، للأربعين، الله أعلم كل واحد منا أيمتى بتكون نهايته. كذلك رزقك كتب، ولو زاحمك الناس عليه لابد أن يصل إليك، والذي لم يكتب لك لو كان بين شفتيك لن تأكله، لأن الله لم يقدر أن تأكله أنت. هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. أنت ينبغي أن تستحضر ذلك وأن تطيع ربك في كسب الرزق، فلا تعصي ربك في كسب رزقك، لا تسلك طرقا ملتوية، طرقا محرمة حرمها عليك. أمرك أن تكسب الرزق بالطريق الحلال ونهاك عن كسب الرزق بالطريق المحرم. طرق الحلال كثيرة، بيع وشراء بما يتوافق مع الشرع، إيجار، استئجار، إعارة، هبة، واحد يعطيك مال بالشروط الشرعية، بالشروط الموافقة للشرع، نعم يجوز لك. بالبيع والشراء انك تعمل الليرة عشرة، انك تعمل العشرة دولار مليار دولار، هذا شأنك. بالبيع والشراء انت بع واربح كما تشاء، ولكن اياك ان تغش في البيع، اياك ان تطفف في الميزان، تغش بالميزان يعني تلعب بالميزان، اياك انك تاكل ارض جارك، خذل اللي بالقرى وحتى ببعض المدن اللي بتشهد نشاط عمراني، انتبه ما تاخذ من ارض جارك ولو قدر شبر، ولو نصف متر، ما تفوت على ارض جارك وتاخذها منه غصبا عنه وبالقوه. ولو اجتمعت لك كل أسباب القوة واجتمعت فيه كل أسباب الضعف، ما تستأوي عليه وتاخد شقفة الأرض منه. إذا أنتوا إخوة اثنين، ما تستأوي على خيك الضعيف وتاخد ماله بغير حق. بصير هيدا أحيانا في البيوت، أن الأخ الأكبر بعد موت أبيه يكون قد بلغ من السن 20 سنة، بالتالي الإخوة الصغار يعني دون ذلك، في منهم 10 سنين وفي منهم أكبر شوي، في منهم أيتام يعني دون البلوغ، في منهم يمكن 15 سنة. بهالفترة هاي الكبير بيستحوذ على أموال الصغار ولربما أموال الأيتام، يمكن يكون عمره 20، يمكن 30، يمكن 50، يمكن 70، الله أعلم، ويستحوذ على أموال إخواته سواء كانوا صغار كتير أو كانوا أصغر منه سنا.
يستحوذ على أموالهم بالقوة والأوراق المزورة ويسكتون، ولربما يكون ضعفاء وهو قوي ذو سلطة ذو بأس ذو قوة، فيستعلي عليهم ويأخذ أموالهم. هذا الإنسان أغضب الله عز وجل واقترف ذنبا كبيرا ليس بالذنب الهين، ليس بالذنب الصغير، ولو شهد له الشهود شهود الزور بأن الأرض أرضه، ولو شهد معه الأراذل أنه كذا وكذا، ولكن العبرة بما عند الله، وسينال هذا الإنسان جزاءه إما في الدنيا أو في الآخرة، نسأل الله السلامة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا الذرة من الخير والشر، شيء القليل من الخير والشر، يجد الإنسان جزاءه، فكيف بالذي يعصي الله المعاصي الكبائر، يستقوي على إخوته يأخذ أموالهم، يستقوي على جيرانه فيأخذ من أرضهم، يظلم أهل الحي في منطقته فيلزمهم بزعمه ويجبرهم على دفع المال له، كنت تعطوني مصاري لما؟ يقول له: أكسر لك الواجهة، أكسر لك باب الدكان، إن لم تعطيني مالا لا أسمح لأحد أن يدخل إلى دكانك ويشتري منك، كسر لك المحل، وعندك بيعطي مصاري ويخلص منه. هذا أخذ مالا حراما، ومثله آخر بيعمل مع دكاني تاني هيك، ودكاني تالت هيك، ورابع وخامس، بيعمل معاش آخر الشهر كله بالحرام، كله بالحرام، عدا عن أمور أخرى يفعلها البعض من الغش في البيوع، من التغيير في المواد، من ستر العيوب أحيانا في المبيع، وتغرير بالمشتري، وغير ذلك من الأمور. لما؟ لأنه يطمع بالمال، وفي الحقيقة لن ينال إلا ما كتب الله له. هذا الإنسان اللي عم يأكل الحرام الآن من طمعه بالمتع الحياتية، تفكيره خاطئ. لحلك ليش؟ نحن المسلمون نعتقد أن من اتقى الله عز وجل كانت له الجنة، وكان له نعيم كبير في الجنة. طيب تمام، أنت أيها الإنسان العاصي الذي يأكل الحرام في الدنيا، أنت تضيع على نفسك كثيرا من النعيم في الآخرة، ونعيم الجنة باق، أما نعيم الدنيا فزائل. وقد تجد جزاء ذلك في نار جهنم مدة من الزمن، قد تتعذب بنار جهنم بسبب أكلك للحرام. أديش يعني بتعذب الواحد؟ بعض الناس نسمع منهم بيقول: أنا عاصي، أنا من أهل الكبائر، أنا فاسق، بس أنا المهم العقيدة. لا شك أن العقيدة أمرها هو الأهم والمهم والأهم، وأن الإنسان إذا فسدت عقيدته وكان على عقيدة غير عقيدة المسلمين، وهي عقيدة كفرية مخرجة من الإسلام، هذا الإنسان لا ينفعه أي عمل آخر، بل لابد أن يذهب
إلى النار خالدا مخلدا فيها. طيب واللي عقيدته سليمة هذا الإنسان صح لا يخلد في النار مهما بلغت ذنوبه ولو عذب بالنار. يعني إن عذب بالنار لا يخلد في جهنم. الحمد لله رب العالمين أن العاقبة للمسلمين هي الجنة. طيب بس قد يتعذب يعني، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن بعض العصاة لابد أنه يعذبهم، وخبره سبحانه وتعالى صادق لا خلف فيه، لا خلف في وعده للمسلمين ولا خلف في وعيده للكافرين والعصاة. فقد أخبر أن بعض العصاة لابد أن يعذبوا، وأخبر أنه يغفر لبعض العصاة. طيب أديش بيتعذب الإنسان في جهنم إن عذب؟ قد يعذب 100 عام، وقد يعذب 200 سنة، وقد يعذب 3 قرون، 300 سنة. تخيل أنت عم يحترق هذا الإنسان بنار جهنم 3 قرون، 300 سنة عم يحترق بجهنم. مين بيتحمل؟ من يحب ذلك؟ الواحد لو مرض أسبوع بالزكام، هلا ما صار معنا، لو مرض أسبوع لا يتحمل، بصير يقول دعولي الشفاء. لو أنه أحرق يده لدقيقة احترقت يده، ويبقى عم بيعالج فيها لربما سنة يعالج كفه ويتألم، وبيخد أدوية ومراهم وصفوف وأدوية لأنه إيده احترقت. كيف إذا احترق كل جسمه 5 دقايق؟ 5 دقايق عم بيولع، أمر ليس سهلا. كيف بالذي يحترق 100 سنة؟ بيجي بعض بيقول لك دعي لنا نتوب يا شيخ، دعي لنا الله يسامحنا، دعي لنا الله يغفر لنا. هو في الحقيقة منه عارف ما أثر ذلك في الآخرة. يمكن يكون عذابه 50 سنة، يمكن يكون 70 سنة، الله أعلم، يمكن سنة، صار محترق سنة. شو بدك بالمال الحرام؟ لشو المال الحرام؟ ثم أثر المال الحرام في الدنيا شو؟ أمراض وبلايا ومصائب ومحق للبركة. ما في بركة بالمال. واحد تعلم عند شيخنا رضي الله تعالى عنه، كان عنده أولاد يمرضوا باستمرار، يعني بيظهر ولد المستشفى بفوت التاني، ثم بيضار التاني بفوت التالت، وهكذا. شو يا فلان شو صاير معك بالمستشفى؟ مدة طويلة من الزمن دايما دايما دايما بالمستشفى. فالتقى ببعض المشايخ الطيبين، ومظنة ولاية، يعني يظن به أنه من أهل الله، أنه من أهل الصلاح. فشكى إليه حاله، قال له أنا أولادي دائما يمرضون، نلني من المستشفى من مستشفى إلى الأخرى. قال له معاشك من وين؟ قال له المعاش مشتغل كذا وكذا. قال له مالك حرام؟ كل حلال وطعمي ولادك حلال. هذا الإنسان صار يطعمي ولاده حلال، بطل يطعميهن حرام. تماثل الأولاد للشفاء، ما عاد يعاني من دخول المستشفيات بكثرة باستمرار كما كان في الماضي. الحرام يا أحبابنا أحيانا يؤدي إلى فقد الأولاد، أكل الحرام أحيانا شؤمه يكون في فساد الأبناء والأولاد
ولربما حرقت القلب عليهم. أكل الحرام سبب لقطيعة الأرحام في البيوت. بدك ولادك يحبوا بعضهم وهيك تتجنبوا الحرام حتى بس يكبروا يعني بعد البلوغ ما بتطعميهم الحرام. هذا اللي بيطعمي ولاده حرام وعائلته حرام. نتيجة ذلك في الدنيا قبل الآخرة ما في بركة، في قطيعة أرحام، في مشاكل، في خصومات وغير ذلك من الأمور. من أكل الحرام، نعم، ترد الأموال لأصحابها وتترك كسب الحرام. إذا عم تشتغل بالحرام توقف. والقليل من الحلال خير من قنطار من حرام. القليل من الحلال الصافي أحسن من جبل من الأموال مشبوه لربما دخله الحرام. أولياء الله مطمئنون، الأتقياء مطمئنون. علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي، رزقي حيوصلني. حبة الأرز اللي لقلي بتجي من أندونيسيا لعندي، حبة البن اللي لقلي بتجي من البرازيل إلي مثلا، حبة السكر بتجي من البلد الفلاني، حبة الحمص بتجي من البلد الفلاني، لربما من تركيا، من أوكرانيا. بين آلاف الأطنان من الحمص أو الأرز أو الملح أو السكر أو البن أو الشاي، في هيدا الشيء، هيدي الكمية لك. في 100 جرام من الأرز الذي زرع في الصين أو في مصر أو في أي بلد كان، هذه لك، لن يأكلها غيرك. وقد كتبت هذه الأمور قبل أن تخلق أنت. فبتلاقي الأولياء ما بيزاحموا الناس على الدنيا، لك رزقي سيأتيني. ما بتلاقي عم واقف بطوابير أخذ المال والإعاشة واللحمة يضرب بعضهم بعضا ليأخذ قطعة لحم. لا، أولياء الله مطمئنون ساكنون. ومن اقتدى بهم ومن حذى حذوهم ومن تأسى بهم آمن مطمئن ساكن، بل ومع القلة يتصدقون. انتبه، أمر خطير جدا أنك تكون عم تأكل حرام. ماذا تجيب يوم القيامة؟ بما تجيب؟ ثم هذا المال الذي تجمعه كم ستتمتع به؟ ولمن ستتركه؟ أتأخذ وزره أنت ويتمتع به غيرك؟ تأخذ اسمه أنت، واللي أخذه من بعدك لربما ما بيعرف أنك جلبه أنت بالحرام، هو يتمتع به وأنت تحمل الوزر وتعذب به في النار. أين محبتك لأبنائك بأن لا تطعمهم إلا من طيب وحلال؟ إذا بتحب أولادك ما بتأمرون بالمعاصي. وهون تنبيه كتير مهم، بعض الآباء هم أيضا يكونون سببا في فتح أبواب الفتن التي تولجهم وتدخلهم في النار. الآباء هن سبب دخول أولادهم أحيانا النار. نعم، هم يكونون سببا في ذلك. كيف؟ يعارض أن يدخل ولده في أمر حلال أو أمر طيب أو أمر لو وزن بالميزان لكان خيرا، لأجل متعة آنية أو مصلحة يظنها هو. هذا الأب، ليش ما بدك ابنك يدرس مثلا هندسة؟ والهندسة فيها شغل منيح وفيها مال وفيها رزق حلال، لما تريد أن تجعله
يدرس شيئا متعلقا بالربا مثلا. طب طلعوا من الربا، طلعوا من مجال الربا، خليه يدرس هندسة. لما أنت السبب في ولوج ابنك في الربا ويكون ممن حاربه الله ورسوله؟ لما تمنع ابنك من الجائز والحلال والطيب وتكون أنت السبب في معصيته؟ حتى في الارتباط أحيانا يا أحبابنا، تلاقي مثلا أحيانا الأب أو الأم أحيانا يعارضون زواج ابنهم من امرأة تقية، أو زواج ابنتهم من رجل دين تقي، أو مصاحبة ابنتهم لبنت تقية، أو مصاحبة ابنهم لشيخ مثلا، بيمنعوه. طيب شو النتيجة؟ هذا الفتى، هذا الشاب، هذا الرجل ربما أو البنت اللي أطاعوا بينوا أمهم، ما بدك نمشي مع فلان، خلاص ماشي، ما بدك ندرس كذا، ندرس كذا، أوكي ماشي. بعد ذلك ماذا يحصل؟ ربما يتزوج امرأة شريرة، منعته من الطيبة التقية، شاب واحدة شريرة، منعت بنتك أن تتزوج من رجل طيب، تزوجت من رجل دوأك نزوم المر ليلا ونهارا، منعت ابنك يدرس هندسة أم درس ربا، راح على الشغل كل حياته بيأكل ربا، أنت سبب في ولوج ابنك النار، وأنت أحيانا سبب لخسارة بنتك. نعم، نحن أحيانا بنكون، كثير منا بيكون سبب لأن يأكل الولد الحرام وأن يدخل في الحرام، نحن عم نكون هيك، ولربما الولد يكون سببا ليأكل أبوه الحرام من كثرة طلباته، عمره 18 و19 و20 والبنت عمرها 20 و22، بدي للجامعة وبدي كذا وبدي كذا وبدي مال وبدي مصروف وبدي سيارة وبدي. هذا الأب مدخله ضيق، ببلش يفتش عن طرق جديدة لكسب المال، بيطلع هيك بالخزنة اللي عنده بالشركة وهو أمين عليها، بلاقيها مليانة بملايين الدولارات، خليني أخذ 10,000، خليني أخذ 5,000، حدا حيحس. يأكل الحرام، يطعم أولاده من الحرام، يأكل هو من الحرام، ولكن هم بكثرة إلحاحهم على التمتع وعلى المتع الحياتية وعلى التوسع بالأكل والشرب واللباس والسيارات ونحو ذلك، كانوا سببا في دخول أبيهم في المهالك والمعاصي، وأحيانا الزوجة هي التي تكون سببا في ذلك، وأحيانا الزوج هو الذي يكون سببا في ذلك. ما تخلي حدا، لا بي ولا أم ولا ابن ولا ابنة ولا زوج ولا زوجة، أن يكون سبب بدخولك أنت للنار، أن يكون سبب لحتى تحرم أنت من استجابة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويدعونا للعجب من هذا الحال. حال مين؟ حال هذا الرجل الذي غذي بالحرام، مغذى بالحرام، لحم نبت من الحرام، وكسي بالحرام. هذا الإنسان النبي يقول فأنى يستجاب له، كيف يستجاب لهذا؟ وشو بدك بلاء؟ يعني أعظم من أن تحرم استجابة الدعاء، هذا بلاء عظيم. تقول يا رب اشفني لا تشفى، تقول يا رب اشفي ابني لا يشفى، تقول يا رب رزقني كذا لا يتيسر، يا رب أبعدني عن كذا فتدخل فيه، يا رب جنبني المخاطر فبتفوت بالمخاطر. أنت أذهبت البركة بأكلك للحرام من حياتك، هذا أساس وأصل. ليس الأصل أن تفعل النوافل والسنن وأن تأكل الحرام،
اللي بيعمل نوافل وسنن وبيأكل حرام فهذا الإنسان فاسق مجرم ملعون خبيث. واللي ما بيعمل كل السنن وما بيأكل حرام ويتقي الله في سائر شؤونه فهو التقي، فهو الكامل، هذا كامل، وهذا يرزقه الله من حيث لا يحتسب ويستجيب دعاءه وهو حسبه سبحانه وتعالى، والله لا يضيعه لأنه تقي، لأنه من أهل العناية، لأنه من أهل لأنه من الخواص. هذا الإنسان صار أو صار قريبا منهم ليه؟ لأنه تقي ودين. أما هذاك الإنسان فلا، على العكس، يأكل الحرام، يتخبط بالحرام. انتبه، ما تكون من هيدول. نسأل الله أن يسلمنا، أن يحفظنا، أن يرزقنا أن نأكل الحلال. قال بعضهم كل الحلال ولو صليت آخر صف. بعض الناس بيجي بدأ أول صف بده يصلي ومسك السواك وهو يأكل المال بالحرام. أنت حالك سيء لو صليت أول صف، أنت حالك سيء أنك عم تأكل مال حرام، أنت عم تغذي أولادك بالحرام، بتطعمي عائلتك حرام، فأنت من أهل الكبائر، أنت فاسق، أنت خبيث، أنت ملعون، أنت مجرم، أنت حل عليك غضب الله ولربما تدخل النار. أما ذاك الذي يأكل الحلال يطيب مطعمه، يطيبه يعني بيأكل من طيب، الطيب عكس الخبيث، مش اللي حاطينه ملح وبهار زيادة. هذا الذي يطيب مطعمه ما بيأكل لقمة إلا من حلال وهو صاحب دين، فهذا لو صلى آخر صف ما لحق الجماعة بأول صف، فوت فضيلة الصف الأول، ولكنه من المرضيين، لكنه من الأتقياء. إن للمتقين مفازا، هذا مدحه الله سبحانه وتعالى، مدحت الأتقياء وأصحاب التقوى، مدحهم، هذا له شأن يوم القيامة. أما الذي أكل الحرام فماذا سيجيب حين يسأل؟ هل 100 دولار اللي عم تفوت على جيبتك ما تفكر أنك ما حتنسأل عنها؟ علبة الأكل اللي عم تفوتها واللي عم تظهرها، والسيارة اللي اشتريتها، والتانية اللي ما بعرف عملت فيها، والموتسيك، والمال، والتياب، والبيوت، والعقار، والفيلا، شفت هول انت عم تعمر الفيلا تعيتك، اشتريت حديد، رجعت اشتريت بطون، رجعت اشتريت رمل، رجعت اشتريت كذا، رجعت عمرت، رجعت حطيت بياض، رجعت عملت الدخون، عملت الشبين، هذاك رح تنسأل عنه كله. ما في شيء من هول ما حتنسأل عنه. إن ربكم سيسألكم عن الإبرة يوم القيامة. لكل واحد منا سأل حالك من وين عم جيب مالي وكيف أنفقه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر نيمنة مقابل أبيسي مول. 70 222 620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03 87 09 78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صباحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. توزعت الاهتمامات أمس بين التحضير لجولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية المقررة في تنبا وبين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب وبين القضايا الداخلية التي بدأ قانون الانتخاب يتصدرها مع معاودة اللجنة النيابية الفرعية المختصة اجتماعاتها المتوقفة منذ الثاني من تشرين الأول 2025. في غضون ذلك استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، كما جرى البحث في جملة من العناوين المتصلة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة. كما تم البحث في نتائج زيارات الرئيس سلام للولايات المتحدة الأمريكية والجولة التي قام بها لمدينة النبطية والمشاريع التي أطلقها. وركز اللقاء أيضا على أهمية إيجاد حل جذري لملف الكهرباء، ووصف الرئيس بري اللقاء بأنه كان ممتازا، معتبرا موقع مفتي الجمهورية لكل المسلمين واللبنانيين. في إطار المفاوضات، وحسب معلومات من وزارة الخارجية الأمريكية، أن البحث في الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي يوم 20 من الشهر الجاري سيركز على كيفية وضع ترتيبات أمنية قابلة للتحقق وتشكيل لجنة التحقق من خلو جنوب الليطاني من المظاهر والمواقع والمنشآت المسلحة والانسحابات الإسرائيلية وانتشار الجيش. ومع اقتراب موعد جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية، ترددت معلومات عن أن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الوضع اللبناني في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات والقمة الخليجية الأوروبية التي ستعقد في 24 من الجاري في الرياض. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس خلال مراسم إحياء الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر في القدس: سنواصل ضرب حزب الله في لبنان، معتبرا أن ذلك سيتيح فرصة للسلام مع دولة يريد معظم شعبها السلام معنا. وأضاف يقول: لن نسمح للنظام في طهران بتهديد وجودها، وأن النظام أضعف من أي وقت مضى، فهو إلى زوال وسيرحل عن العالم. بدوره، وزير المال الإسرائيلي قال أن حركة حماس وحزب الله باتا أضعف من أي وقت مضى، وتطرق إلى الجبهة اللبنانية متحدثا عما وصف عملية تطهير شاملة فوق الأرض وتحتها ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وفيما خص الوضع الجنوبي، تابع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأضرار التي لحقت بالجنوب وبأبنائه، بالإضافة إلى الحاجات الأساسية للمواطنين الصامدين في قراهم، حيث أكد الرئيس عون اهتمام الدولة بهم لتمسكهم بأرضهم، وذلك خلال لقاء أمس رئيس بلدية جرجوع محمد محيدلي. في موقف المقاومة، يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عند 4:30 من عصر اليوم خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث السيد حسن نصر الله، بحسب ما ذكرت صحيفة اللواء. هذا ولا يزال جنوب لبنان يشهد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية تتوزع بين غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات ضخمة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، حيث استهدف القصف المدفعي المحن أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت، وكانت قوات العدو أطلقت فجرا نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد وأطراف المنصوري، كما ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية على منزل في منطقة العريش عند أطراف بلدة حاريس. في هذه الأثناء، عقد النواب عدنان طرابلسي وملحم خلف، فراس حمدان، ميشيل موسى، نجاة عون وبولا يعقوبيان وإبراهيم منيمني مؤتمرا صحفيا ظهر أمس في مجلس النواب حول المطالبة بإعادة النظر في القرار 2790 وبإبقاء اليونيفيل. وقد تقدم 86 نائبا لبنانيا بمذكرة تطالب مجلس الأمن بإعادة النظر بالقرار، ولا سيما في آلية انسحاب اليونيفيل من جنوب لبنان وتوقيتها في ضوء الواقع الميداني وتداعياته على أمن لبنان والسلم في المنطقة، عارضين تفاصيلها في مؤتمر صحفي عقده عدد منهم أمس. في مجلس النواب، عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب. وقال بوصعب: اتفق الجميع خلال الاجتماع على وجود ثغرات نريد معالجتها عبر أقرار تعديلات على القانون، وخلاصة الأمر أننا انتهينا إلى توافق على أهمية الحوار والنقاش بهذا القدر من الانفتاح داخل مجلس النواب وبين مختلف الأطراف. وقد تبين أن هناك انفتاحا كاملا وأن الجميع متفق على مناقشة القوانين، وهذا ما سنستكمله إذا اتفقنا على أن نجمع قبل الجلسة المقبلة جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون الحالي وأن ندرسها. نيابيا أيضا تعقد قبل ظهر اليوم جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة. معيشيا يعقد وزير الطاقة والمياه جوصدي مؤتمرا صحفيا استثنائيا عند الساعة 12 من ظهر اليوم في قاعة الاجتماعات في الوزارة، يعرض فيه ما آلت إليه الأمور مع الحكومة بشأن المطالب الواقعة على عاتقها والخطوات المقبلة. في ملف المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة و98 أوكتان 11000 والمازوت 34000، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 50000 ليرة، وأصبحت الأسعار على شكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,825,000، بنزين 98 أوكتان 1,843,000، المازوت 1,692,000، أما قارورة الغاز ف 1,383,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.

0: أرحب بكم من جديد. تصدرت الحرب في اليمن المشهد الإقليمي مع تزامن إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إطلاق عملية فجر اليمن ووضع تحرير صنعاء هدفا لها مع انعقاد الاجتماع الطارئ للحلف السعودي التركي الباكستاني في الرياض. وخلال ساعات تولت الإعلانات الحكومية عن السيطرة على ذباب وباب المندب ثم مدينة المخا. من جهته قال المتحدث باسم قوات التحالف إن 100 طائرة مقاتلة شاركت اليوم في عملية فجر اليمن، وأضاف أنه تم تدمير 324 هدفا عالية القيمة مع انطلاق العملية. في السياق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد أهداف في السعودية. وفي تفاصيل العمليات، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وأضاف أن العملية الثانية استهدفت مصفات أرامكو في رابغ، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأدت إلى اندلاع النيران في الموقع المستهدف. أما العملية الثالثة فقالت القوات اليمنية إنها استهدفت مطار أبها وقاعدة خميس ومعسكر عاكفة في عسير، إلى جانب مواقع أخرى حساسة في نجران وجيزان حيث كانت الإصابة دقيقة. أما في تفاصيل اجتماع الرياض، فقد عقدت السعودية وباكستان وتركيا في الرياض اجتماعا طارئا للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي للبحث في التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية. وفي إطار البناء المؤسسي لحلف محط مكة الدفاعي، قررت اللجنة تعيين الفريق المتقاعد نعمان محمود من جمهورية باكستان كأول أمين عام ولثلاث سنوات. وأكدت هذه الدول البدء بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا داخل السعودية. في طهران، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان أن التفاوض مع الولايات المتحدة أمر لا طائل منه مع تواصل الحرب في الشرق الأوسط للشهر الثامن من دون أي أفق لتسوية، رغم جهود للدبلوماسية غذلتها أطراف عدة. وقال بوزيشكيان: مشكلتنا مع الولايات المتحدة هي أنه في كل مرة نحضر إلى طاولة المفاوضات تقر الحرب علينا فورا، حتى الآن هاجمونا 3 مرات بعد المباحثات، وهذا يظهر أنهم لا يسعون إلى الحوار. في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مهرجان انتخابي خطابي أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، متوقعا تراجع الأسعار مع انتهائها. وأكد ترامب أن العمليات الأمريكية في إيران تجنب العالم ما وصفه بأسوأ كارثة على الإطلاق، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يمثل تكلفة بسيطة مقابل الحفاظ على أمن العالم. على صعيد آخر، هددت الولايات المتحدة بإقرار عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 26 فوق الجبال من 10 إلى 21، أما في الداخل من 10 إلى 27 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة نسبية على الساحل بين 70 و90%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة، يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أنا ساعي

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: نداء المعرفة. عند عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.

0: الأول المزرعة سوق بربور 01-311-666 فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-166
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار صناعة غرف نوم للكبار والصغار غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية كراسي مكاتب وكراسي حلاقة صالونات جلدية مكتبات تلفزيون مطابخ حديثة وأكسسوار تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم شركة صدقة للتجارة والصناعة شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-33 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة
2: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

من نداء معرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي صباحا لأطراف حداثة وبرعشيت. مسيرة ألقت قنبلة صوتية على منزل عند أطراف حاريس. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: الدولة مصرة على دعم صمود الجنوبيين وثباتهم في أرضهم. جلسة مشتركة للجان بدعوة من الرئيس نبيه بري. مؤتمر صحفي لوزير الطاقة جو صدي في الوزارة ظهراً. الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان يقول: التفاوض مع الولايات المتحدة لا طائل منه. واشنطن حذرت المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران. خروقات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة، جرحى جراء غارة إسرائيلية قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة. مكتب وزير الحرب الإسرائيلي كاتس أوعز للجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة عشية ذكرى 7 أكتوبر. القوات الحكومية في اليمن تقترب من حسم المخا وتتقدم نحو الحديدة. قتيل وجرحى في هجوم كبير لمسيرات أوكرانية على منطقة في موسكو. أخيرا الطقس المتوقع اليوم ماطر مع برق ورعد ورياح نشطة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض الحاج عمر غزاوي في مستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا لوحدة دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 385 872. إذن المريض عمر غزاوي في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 385 872. لبوا وبارك الله فيكم.

آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وأما المنكر فهو ضد المعروف كترك واجب أو فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. يقول الله تعالى في وصف حال أهل الكتاب من بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال المفسر القرطبي: قول الله تعالى كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا، لبئس ما كانوا يفعلون ذم لتركهم النهي، وكذا من بعدهم يذم من فعل فعلهم. خرج أبو داود في سننه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله يعني يأكل معه، وشريبه يعني يشرب معه، وقعيده. وهذا أليس فيه تشجيع على ما هو فيه من المنكر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، كما قال القائل: وعلى مدير الكاس أن ينهى الجلاس. وفي الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أهمية ما نقول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس في الطرقات بلا حاجة، وما في معناها من الجلوس في الحوانيت، والنهي للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه، أي ما يطلب فيه من الآداب. قالوا: وما حق الطريق؟ أي ما هو المطلوب ممن جلس فيه؟ قال: غض البصر، أي كفه عن النظر، يعني النظر المحرم، وكف الأذى، أي الامتناع عن أذية المارة، ورد السلام، أي على الذي يسلم عليه من المارين، وأمر بالمعروف، وهو كل أمر جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما دعا إليه الشرع من المحسنات ونهى عنه من المقبحات. ونهي عن المنكر، والمنكر ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع، وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين، المتأدبين الملتزمين، يا رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أفلح من وحد الله.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد قدمت جرافة وثلاث آليات إسرائيلية شمالي كفر شوبا وعملت على فتح الساتر الترابي في منطقة شانوح ووصلت إلى القرب من المنازل في حلتة. هذا وأفيد عن انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي قرب الميتم عند أطراف بلدة شوكين في قضاء النبطي، أدى إلى إصابة مواطنة بجروح. أعلن النائب ملحم خلف بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وفد نيابي أنهم سلموا الرئيس عون دراسة قانونية حول القرار 2790، خلصت إلى وجود صعوبات جوهرية في تنفيذ بعض مندرجاته، ولا سيما تسليم المواقع التي تنسحب منها قوات اليونيفيل إلى الجيش اللبناني في ظل الاحتلال الإسرائيلي القائم على الخط الأزرق. وأشار خلف إلى أن الوفد طالب بإعادة النظر في القرار بما يضمن استمرار المظلة الأمنية الدولية في الجنوب. مطلبيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار بالإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة. الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس في 8 من تشرين الأول، مؤكدة أنها بصدد التحضير لاعتصام مركزي في بيروت في خلال الأسبوع المقبل، على أن يحدد الاعتصام ومكانه فيما بعد. ننتقل إلى إيران، حيث نقلت مصادر إيرانية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي تصريحات أكد فيها امتلاك الجيش مخزونا واسعا من المعدات العسكرية الحديثة. وأكد المسؤول الإيراني بحسب وكالة فارس أن هذه المعدات تتضمن صواريخ وطائرات مسيرة، مشيرا إلى أن خطوط إنتاج هذه الأسلحة لم تتوقف. في الأراضي المحتلة استشهد مواطنان، أحدهما متأثرا بجراحه، وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت قصفها ونسفها وتدميرها لمنازل المواطنين. ننتقل إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخة الساحلية غرب تعز بإسناد جوي بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ. واستعادت قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة التهامية مسنودة بالمقاومة الشعبية مدينة المخة غربي محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثي ضمن عملية فجر اليمن. في الخبر الأخير في هذا الموجز، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بفيروس إيبولا في إقليم شمال شرق الكونغو الديمقراطية، داعية إلى زيادة قدرات العلاج. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والله

عيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إخوة الإيمان، الله يدعوكم إلى دار السلام. شرع الله تعالى يدلكم على سبيل الوصول إلى دار السلام، وهي الجنة التي أعدها الله لأوليائه. والله يهدي من يشاء من خلقه فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم الذي جعله جل ثناؤه سببا للوصول إلى رضاه، وطريقا لمن سلك فيه إلى جنانه وكرامته. إخوة الإيمان، إن الفوز الحقيقي هو الفوز في الآخرة، والسعيد من فاز هناك، والطريق إلى ذلك هو التقوى، أي أداء الطاعات واجتناب المنكرات. فمن أحسن في هذه الدنيا فله الحسنى وزيادة، كما قال عز من قائل للذين

الزاهدون أي الذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي، وعدهم الله بالحسنى، والحسنى هي الجنة، وأما الزيادة فهي نعيم زائد يحصلون عليه وهم في الجنة، وهو رؤية الله تعالى بلا تشبيه ولا تمثيل، يرونه لا كما يرى المخلوق، يرونه بلا كيف، يرونه بلا مكان، يرونه بلا جهة، لأنه ليس كمثله شيء، ليس جسما ولا يشبه الأجسام، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك، لا يشبه الإنس ولا الجن ولا السماء ولا الأرض ولا الهواء ولا النار. إخوة الإيمان، رؤية الله هي أعظم نعيم أهل الجنة، فليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله عز وجل. وقد ورد أن بعضهم يرون الله في الأسبوع مرة، وبعضهم يرونه سبحانه كل يوم مرتين، كل بحسب درجته وعلو مقامه عند الله، لأن نعيم أهل الجنة متفاوت، وذلك على حسب ما قدم الشخص من الأعمال. وهذه الرؤية للمؤمنين بعد دخولهم الجنة ثابتة في الشرع، مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، فلا يجوز نفيها، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤية الله، وذلك لأن رؤية الله لا تكون بالمقابلة والمواجهة، إنما الله يكشف الحجاب عن أبصار المؤمنين، أي يعطي المؤمنين في أبصارهم قوة يرون بها الله بلا جهة ولا مكان، كما نبه على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: ولقاء الله لأهل الجنة، أي رؤيتهم لله، بلا جهة ولا تشبيه ولا كيف، حق، أي يجب الإيمان بها. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر أن الله يشبه القمر، حاشا وكلا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر، فكما أن مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا يشك أن الذي رآه هو القمر، كذلك المؤمنون عندما يرون الله تعالى يرونه رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، فلا يشكون هل الذي رأوه هو الله أو غيره، لأنهم يرون من ليس كمثله شيء. هذا معنى الحديث، وليس الأمر كما توهم بعض الجهال ممن لم يتعلم علم التوحيد، فإنه لما سمع هذا الحديث اعتقد والعياذ بالله أن الله يشبه القمر، وذلك كفر بالله تعالى، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولكن الله يسر له الخير، فسأل بعض العلماء عن ذلك فبين له الصواب، فرجع إلى الإسلام بالشهادتين ولله الحمد. فجزى الله عنا علماء أهل السنة الذين بينوا خيرا، وجزى الله عنا نبينا محمدا الداعي إلى الحق خيرا، وجمعنا به في عليين. والله تعالى نسأل أن يوفقنا إلى صالح الأعمال، وأن يختم لنا بخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يجب للأنبياء أن يكونوا متصفين بالصدق والأمانة والفطانة والعفة والشجاعة والفصاحة، ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والزنا وسائر الكبائر والكفر قبل النبوة وبعدها. قال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. الحديث: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. رواه الترمذي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

اعلموا إخوة الإيمان أن التسبيح فيه خير عظيم، فهذا مولانا أبو هريرة رحمه الله تعالى كان له خيط فيه 1000 عقدة، فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة. ويذكر أن أبا الدرداء كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة. وذكر ابن عساكر رحمه الله في كتاب التهذيب أن التابعي خالد بن معدان كان كثير التسبيح، فلما وضع ليغسل جعل أصبعه يحرك بالتسبيح. كان رحمه الله يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمنة مقابل أبي سيمول، 70-222-620.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
5: نعم؟ مين هاي سولا؟
4: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
5: اقول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا
5: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
4: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
5: سولا شوب، 70-01-47-67،
4: بإدارة

0: وفاء بشناتي.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: نشرب الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. لا يزال جنوب لبنان يشهد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية تتوزع بين غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات ضخمة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، حيث تقدمت جرافة وثلاث آليات إسرائيلية شمالي كفر شوبا وعملت على فتح الساتر الترابي في منطقة شانوح ووصلت إلى القرب من المنازل في حلتة. هذا وأفيد عن انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي قرب الميتم عند أطراف بلدة شوكين في قضاء النبطية أدى إلى إصابة مواطنة بجروح، كما استهدف قصف مدفعي معاد بلدة المنصوري. إلى ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن تهديدا هاتفيا ورد لسكان أحد المباني في بلدة كفر رمان عبر اتصال نصب إلى جهة إسرائيلية، ما دفع ببلدية كفر رمان إلى إخلاء المبنى مؤقتا بانتظار التحقق من صحة التهديد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه بحسب المعطيات المتوافرة تبين أن الرقم المتصل مصدره العراق، ويرجح عدم وجود أي تهديد فعلي وأن الوضع في البلدة طبيعي ولا يوجد ما يدعو للقلق. في إطار المفاوضات، يضع اجتماع تنبا المرتقب بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي مسار التفاوض أمام اختبار جديد، وتتعامل السلطة السياسية مع الاجتماع باعتباره محطة يتوقع أن تكشف الاتجاه الذي ستسلكه المفاوضات في المرحلة المقبلة، فإما أن يكون الهدف دفع النقاش نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت آلية واضحة للانتقال من التفاوض إلى التطبيق، وإما أن يبقى الاجتماع ضمن سياسة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة من دون إنتاج اختراق فعلي، بما يسمح بترحيل الملفات الأساسية إلى مرحلة لاحقة. ومع اقتراب موعد جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية، ترددت معلومات عن أن المفاد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الوضع اللبناني في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات والقمة الخليجية الأوروبية التي ستعقد في 24 من الجاري في الرياض. في موقف المقاومة، يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عند 4:30 من عصر اليوم خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث السيد حسن نصر الله بحسب ما ذكرت صحيفة اللواء. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة. كما أعلن النائب ملحم خلف بعد لقاء الرئيس عون مع وفد نيابي أنهم سلموا الرئيس دراسة قانونية حول القرار 2790 خلصت إلى وجود صعوبات جوهرية في تنفيذ بعض مندرجاته، ولا سيما تسليم المواقع التي تنسحب منها قوات اليونيفيل إلى الجيش اللبناني في ظل الاحتلال الإسرائيلي القائم على الخط الأزرق. وأشار خلف إلى أن الوفد طالب بإعادة النظر في القرار بما يضمن استمرار المظلة الأمنية الدولية في الجنوب. هذا وأطلع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرض معه آخر تطورات في لبنان والمنطقة. أكد نائب ميشيل معوض بعد لقاء الرئيس عون أن قيام الدولة يبدأ بحصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، قائلا أن أسرار حزب الله على عدم تسليم سلاحه يدفع ثمنه جميع اللبنانيين من الاعتداءات والدمار والتهجير في الجنوب إلى التراجع المستمر في مستوى المعيشة والخدمات. نيابيا، يترأس نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب جلسة للجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتدرس اللجان اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة. معيشيا، أعلن وزير الطاقة جو صدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم أنه قرر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ القرارات المحقة بالنسبة للكهرباء من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان. ماليا، أعلن مصرف لبنان في بيان أنه عين نسيب جابرييل كبير الاقتصاديين لديه في خطوة تعزز قدرة المصرف على رسم سياساته استنادا إلى بحث اقتصادي معمق وتحليل متكامل للمعطيات، ويشكل استحداث هذا المنصب إضافة نوعية إلى بنية المصرف المتخصصة بما يرسخ دور الخبرة الاقتصادية في اتخاذ القرارات. وسيتولى جابرييل إدارة دائرة البحوث والتحليل الاقتصادية وتطويرها وتعزيز دورها في إعداد الدراسات والتحليلات وأصدار تقارير سنوية
وفصلية. مطلبيا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار بالإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة، كما أعلنت الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس في 8 من الجاري، مؤكدة أنها بصدد التحضير لاعتصام مركزي في بيروت في خلال الأسبوع المقبل على أن يحدد الاعتصام ومكانه فيما بعد. في ملف المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12 ألف ليرة و98 أوكتان 11 ألف والمزود 34 ألف، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 50 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,825,000 ألف، بنزين 98 أوكتان 1,843,000 ألف، المزود 1,692,000 ألف، أما الغاز 1,383,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: ورحب بكم من جديد. تصدرت الحرب في اليمن المشهد الإقليمي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخ الساحلية غربي تعز بإسناد جوي بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ. واستعادت قوات درع الوطن وأولية العمالقة والمقاومة التيامية مسنودة بالمقاومة الشعبية استعادة مدينة المخ غربي محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثي ضمن عمليات فجر اليمن. في السياق، نقلت روسيا اليوم عن مصدر ميداني قوله إن الحوثيين بدأوا سحب عدد من المعدات والأليات الثقيلة من مديرية الوزاعية باتجاه منطقة البرح، بالتزامن مع تقدم القوات المسلحة في ريف محافظة تعز. أضاف المصدر أن القوات تواصل التقدم وتخوض اشتباكات عنيفة في المنطقة الواقعة بين خطي النشمة والكتحة. وبحسب المصدر، تهدف هذه التحركات إلى قطع خطوط إمداد الحوثيين وتأمين الطرق الرئيسة وتضييق الخناق على مواقعهم المتبقية في الريف الجنوبي والغربي للمحافظة. في المقابل، سمع دويا انفجار في شمال الرياض اليوم على ما أفاد عدد من سكان هذه المنطقة وفق وكالة فرانس بريس. جاء ذلك غداة سماع عدة انفجارات في شمال العاصمة السعودية، وأعلن الحوثيين استهداف مطار الرياض الواقع في شمال شرق العاصمة ضمن عدة أهداف أخرى في أرجاء السعودية. في إطار المساعدات، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستقدم 3 ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن في وقت يتفاقم التصعيد بين القوات الحكومية والحوثيين بحسب وكالة فرانس بريس. وفي إيران، نقلت مصادر إيرانية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي تصريحات أكد فيها امتلاك الجيش مخزنا واسعا من المعدات العسكرية الحديثة. وأكد المسؤول الإيراني بحسب وكالة فارس أن هذه المعدات تتضمن صواريخ وطائرات مسيرة، مشيرا إلى أن خطوط إنتاج هذه الأسلحة لم تتوقف. في الملف الفلسطيني، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه وضع الجيش في حال تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال تعرض الجيش لأي هجوم بحسب وكالة فرانس بريس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن ضربات مسيراتها أصابت محطتي رادار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعتي بوتولوفا وأوديسا بحسب ما أفادت روسيا اليوم. من جهة أخرى، استهدفت طائرات مسيرة اليوم سفينتين تجاريتين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود. وأوضحت هيئة الإنقاذ البحري البلغارية أن إحداهما غرقت بحسب ما أعلنت الحكومة التي دعت إلى عقد اجتماع طارئ، كما نقلت وكالة فرانس بريس. صحيا، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بفيروس إيبولا في أقليم شمال شرق الكونغو الديمقراطية، داعية إلى زيادة قدرات العلاج. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 26 فوق الجبال، من 10 إلى 21، أما في الداخل من 10 إلى 27 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 90%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العيلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11. عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان،
3: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
2: 01-74-63-94-350-417.
1: شاشات العاب ووقت عم بيضيع، شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: ألو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس انقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلن مصرف لبنان في بيان أنه عين نسيب جابرييل كبير الاقتصاديين لديه في خطوة تعزز قدرة المصرف على رسم سياساته استنادا إلى بحث اقتصادي معمق وتحليل متكامل للمعطيات، ويشكل استحداث هذا المنصب إضافة نوعية إلى بنية المصرف المتخصصة بما يرسخ دور الخبرة الاقتصادية في اتخاذ القرارات. وسيتولى جابرييل إدارة دائرة البحوث والتحاليل الاقتصادية وتطويرها وتعزيز دورها في إعداد الدراسات والتحليلات وإصدار تقارير سنوية وفصلية. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار بالإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة، الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس 8 من تشرين الأول، مؤكدة أنها بصدد التحضير لاعتصام مركزي في بيروت في خلال الأسبوع المقبل على أن يحدد الاعتصام ومكانه فيما بعد. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة و98 أوكتان 11000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 34000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 50000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,825,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,843,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,692,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,383,000 ليرة لبنانية. هددت الولايات المتحدة بإقرار عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أوردته فرانس بريس أن المؤسسة المالية الأجنبية التي تواصل إجراء تعاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تستهدف في أي وقت ودون إشعار مسبق، وعليها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء النشاطات والعلاقات المماثلة. تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، إذ ساهمت قوة صادرات الخام من الشرق الأوسط وسحب مجموعة السبع من مخزونات الطوارئ في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات لتصل إلى $100.28 للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.10% لتصل إلى $89.33 للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض عمر غزاوي بمستشفى الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة بي بوزيتيف وبلازما وبلاكات. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-385-872. إذن المريض عمر غزاوي بمستشفى الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة بي بوزيتيف وبلازما وبلاكات. للتواصل 71-385-872. لبوا وبارك الله بكم.
1: The creator means the one who brought everything from the state of non-existence into the state of existence. Nothing among the creations came into existence except by the creation of Allah. The slave and his doings exist by the creation of Allah. All of us with our doings, thoughts, and inclinations are created by Allah. The slave does not create anything. The slave does not bring anything from the state of non-existence into the state of existence. Rather, the slave only acquires his deed. He directs his intention and ability towards a particular deed, and Allah creates that deed.

نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: لبنان حريص على بقاء مقرات الاتحادات العربية المتخصصة في بيروت على رغم الظروف الصعبة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري تسلم من نواب المذكرة المطالبة بالتمسك بقوات اليونيفل. وزير الطاقة جو صدي: قررت الاعتكاف عن حضور جلسات الحكومة لحين اتخاذ القرارات المطلوبة بملف الكهرباء. قوى الأمن: إحباط عملية تهريب سوريين بحرا إلى قبرص وتوقيف 10 أشخاص في العبودية. وزير خارجية الإيراني عباس عرقجي: لن نتراجع عن شروطنا، وإعادة فتح هرمز مرهونة بتحقيقها. الجيش الإيراني يعلن مخزونه من الصواريخ والمسيرات، خطوط إنتاج هذه الأسلحة لم تتوقف. واشنطن حذرت المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران. خروقات مستمرة، شهداء وجرحى بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات تستهدف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وزير الحرب الإسرائيلي: إذا هاجمت حماس جنودنا فسيدفع سكان غزة ثمنا باهظا. قوات الحكومية اليمنية أعلنت السيطرة على مناطق جنوبي تعز. طيران المدني السعودي: 3 إصابات جراء استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 868 مسيرة أوكرانية في أجواء مناطق روسية عدة. أخيراً طقس متوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك. نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى، كحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وحديث: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن تزال عنه الكربة فيزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. وأخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من النار: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله، ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت به في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك، قال: عرفت. فقال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله تعالى فيقول: شفعني فيه، فيشفع فيه، فيأمر به، فيخرج من النار. وقوله عليه السلام: كربة من كرب يوم القيامة، ذلك لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وفي مسلم عن المقداد بن الأسود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه، أي إلى فمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا أيضا يدل على أن الإعسار يحصل في الآخرة. وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير وأنه على الكفار غير يسير، فدل أن يسره على غيرهم. وقال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. التيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان الميسر غريما وإلا بإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات رجل فقيل له: بما غفر الله لك؟ فقال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. ومما يشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ما روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسينا عيوبهم، أو كما قال. وأخرج ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. واعلموا إخوة الإيمان أن الناس على ضربين: أحدهما مستور فوقعت منه زلة فلا يجوز هتكه ولا كشفها، لأن هذا غيبة محرمة. قال تعالى:

الدنيا والآخرة، والثاني المعلن للفجور والفسوق المجاهر بها، فهذا لا غيبة له كما قال الحسن، ولكن لا يتخذ ذكره بالسوء وردا أو تشفيا، وإنما يذكر لزجره وليقام عليه الحد وليرتدع به أمثاله. ومن فعل ما يوجب الحد ثم تاب قبل أن يطلع عليه فالأولى له أن يستر على نفسه ولا يأتي إلى الإمام ليخبره بما فرط فيه وقد تاب منه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فقد أخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. وإن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. اللهم سهل لنا سبل الهداية لسلوك طريق الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: استني يا حبيبتي يا ندى.
1: عقبال عند ولادك يا عمتي.
2: ندى بكره توضي من بكير قبل ما تروحي عند الكوافيرة، وما تنسي ولا فرض صلاة.
1: كيف لكان يا خالتي؟
3: نامي بكير يا ندى، بكره ناطرك نهار طويل.
1: ان شاء الله يا تيتا، بكره بكره
0: تصبحوا على خير.
1: وانتم من اهله.

0: ندى صرنا لحالنا وبدي اقول لك كلمتين كتير مهمين.
1: خير يا ماما؟
0: شوفي يا ندى، اول شغلي بدي اقول لك اياها اتقي الله بزوجك، هيدا اهم شيء. وبعدين يا بنتي الاحترام، اذا انت احترمتي هو بيحترمك وبيقدرك، وكوني له ستر وغطى. وبعدين الحياة فيها عرائيل كتيرة، بس بالحب وبالتفاهم ان شاء الله كله بيهون، وبتكون تصبروا على بعضكن على الحلوة والمرة. ان شاء الله بتسعدي بحياتك والله يوفيك يا حبيبتي.
1: وانتي يا ماما كمان ما تنسيني بدعائك.

0: يلا لحظة. أهلا وسهلا بأم مصطفى.
1: شو بعدكن مشغولين؟
0: شو بدي أعمل؟ هيدي أم العروس.
1: إن شاء الله بتفرحي منهم كلهم.
0: وإنتي كمان يا أم مصطفى، عقبال عند ولادي.
1: شو وين عروستنا؟ ما شايفتها؟
0: نزلت هي وبنت عمها لتساوي شارع عند هنادي الكوافيرة يلي تحتنا، لأنه مثل ما بتعرفي هي محجبة وبدها تعملها موديل يزبط حجابها.
2: ماما وين سكربي انت؟ ما عم لقيها.
0: يا حي بالخزانة فتشي عليها. يلا لأقوم أعمل قهوة.
1: لا لا ما محرزة، أنت مشغولة هلأ.
0: ماشي طيب، بشوفك عشية. الله معك.
3: يا

0: خير؟ شو هالأصوات؟
1: إجوا ياخدوك يا ندى.
0: ماما بلش قلبي يطرق.
1: الله يبارك لك يا ماما، العروس ما بتنسى هالليلة طول عمره. سعاد شوفي مين.
2: أهلا وسهلا، تفضلوا.
3: عروستنا خلصت ولا بعد؟
0: أهلا وسهلا ببرت عمي،
1: يلا قبل ما نتأخر.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا أيضا منها اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 100 مرة أو أكثر. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة وأن تقرأ سورة الكافرون وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
8: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-358-058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: لبنان حريص على بقاء مقرات الاتحادات العربية المتخصصة في بيروت على رغم الظروف الصعبة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري تسلم من نواب المذكرة المطالبة بالتمسك بقوات

يونيفيل. وزير الطاقة جو صبي: قررت الاعتكاف عن حضور جلسات الحكومة لحين اتخاذ القرارات المطلوبة بملف الكهرباء. قوى الأمن: إحباط عملية تهريب سوريين بحرا إلى قبرص وتوقيف 10 أشخاص في العبودية. وزير خارجية الإيراني عباس عرقجي: لن نتراجع عن شروطنا، وإعادة فتح هرمز مرهونة بتحقيقها. الجيش الإيراني يعلن مخزونه من الصواريخ والمسيرات، خطوط إنتاج هذه الأسلحة لم تتوقف. واشنطن حذرت المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران. خروقات مستمرة، شهداء وجرحى بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات تستهدف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وزير الحرب الإسرائيلي: إذا هاجمت حماس جنودنا فسيدفع سكان غزة ثمناً باهظاً. قوات الحكومية اليمنية أعلنت السيطرة على مناطق جنوبي تعز. طيران المدني السعودي: 3 إصابات جراء استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 868 مسيرة أوكرانية في أجواء مناطق روسية عدة. أخيراً طقس متوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده،

الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الشيخ عبد الغني النابلسي قال في كتابه: من قال إن الله ملأ السماوات والأرض فهو كافر، ومن قال إنه نور يتصوره العقل فهو كافر، ومن قال إن شيئا يحل في الله كافر، ومن قال إن الله يحل في غيره كافر. عقيدة أهل السنة ما هي؟ أن الله موجود لا يشبه شيئا، لا هو كالضوء والظلام والريح شيء لا يضبط باليد، ولا هو شيء يضبط باليد كالإنسان والحجر والشجر والشمس والقمر، ليس له كمية، لا هو شيء كبير حجم كبير ولا هو حجم صغير، ولا هو حال في مكان وجهة، ليس حالا في أي جهة، جهة العرش ولا جهة الأرض ولا الشمال ولا الجنوب، لأنه ليس حجما، لا هو كالهواء والضوء، هذا الضوء ضوء الشمس موجود لكن لا يضبط باليد، لا هو كالضوء ولا هو كالظلام. الله نور السماوات والأرض، هذه الآية تفسيرها منير السماوات والأرض، أي أنار السماوات والأرض بنور الشمس والقمر والنجوم، ليس معناه أن الله ذاته ضوء لا يشبه الخلق بوجه من الوجوه، لأن الخلق قسم منه شيء يضبط باليد وقسم منه شيء لا يضبط باليد، فكيف يكون الله الذي خلق هذا وهذا مثل هذا أو مثل هذا؟

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আত-তাইয়িবিন আত-তাহিরিন ইয়াকুলু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল উতাসু মিনার রহমান ওয়া আত-তাফাউবু মিনাশ শাইতান মানাহু মিন নিয়মাতিল্লাহি তাআলা হাযা আল উতাস লিআন্নাহু ইয়াদুল্লু আলা সিহ্হাতিদ দিমাগ أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع من الامتلاء من كثرة الأكل والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته يقول يرحمك الله والتفاؤب من الشيطان فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تفاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان لأن التفاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان فإذا تفاءب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان فإذا تفاءب أحدكم فلا يقل ها ها فإن الشيطان يضحك من جوفه وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تفاءب ضحك منه الشيطان وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكانك نين عكزة طعمه.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تيابي القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إن صفة المشيئة لله معناها تخصيص الممكن ببعض الصفات دون بعض. وفي هذا الموضوع نبقى الآن مع إحدى محاضرات سماحة الشهيد الراحل الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، فلنستمع إليها مخلصين النية لله عز وجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه، فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان والمصيبة والنعمة والحسنة والسيئة والصحة والمرض والغنى والفقر، كل هذا يكون حاصلا مطابقا لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية. فأي حادثة تحصل معك من غير قصد منك، من غير عمد منك، بقضاء الله وقدره، وأي عمل يحصل منك بإرادتك بقضاء الله وقدره، فما يحصل معك فجأة بقضاء الله وقدره وما أنت تعد له وتهيئ له فبقضاء الله وقدره. عمل العبد الخير منه والشر الذي هو منه ما هو بإرادة الإنسان ومنه ما ليس بإرادة الإنسان أيضا بقضاء الله وقدره. فلا بد إذن من الإيمان بالقدر كله، وقد قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال حينما سئل عن القدر: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. ما معنى هذه الأبيات التي قالها الإمام الشافعي في باب القدر. مجمل هذه الأبيات أنك يا الله نافذ الإرادة والمشيئة فينا، أنك يا رب مشيئتك نافذة فينا ومشيئتنا لا تنفذ إلا بمشيئتك، وأن العبادة يحصل منهم كما علمت ولا يحصل من العباد خلافا لما علم الله منهم، فما يجري من الصغير وما يجري من الكبير كل بعلم الله ومشيئته، بعلم الله ومشيئته. وأنك يا رب مننت على عباد بالإيمان، وأنك يا رب خذلت أناسا فجعلتهم من أهل الكفر الذين أعنتهم كانوا مؤمنين، أعنتهم على الإيمان، مننت عليهم بالإيمان، والذين لم تعنهم على الإيمان بل أعنتهم على المعصية، يعني خلقت هؤلاء على الكفر وخلقت الكفر في قلوبهم فصاروا كافرين بمشيئتك يا الله وليس رغما عنك. لذلك من العباد من هو شقي أي كافر، ومن العباد من هو سعيد أي مؤمن، ومن العباد ما يفعل الفعل القبيح وهذا سيء، ومن العباد ما يفعل الفعل الحسن وهذا ممدوح عند الله تعالى. وفعل القبيح وإن كان مذموما شرعا فهو بخلق الله ومشيئة الله وعلم الله، فعل القبيح وإن كان مذموما شرعا فهو بخلق الله حصل. من ضرب أمه أو سرق أباه هذا فعل قبيح حصل بإرادة هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل. كيف حصل هذا الفعل؟ بعلم الله ومشيئة الله وخلق الله تبارك وتعالى. وبعبارة ثانية، هذا الضرب أو هذه السرقة التي هي حرام حصلت بقضاء الله وقدره، أي حصل هذا الفعل الشنيع، حصل هذا الفعل القبيح مطابقا لعلم الله الأزلي ومطابقا لمشيئة الله الأزلية، وحصل بخلق الله تعالى. الله خلق الشر والأشرار، الله خلق الخير والأخيار، وهو فعال لما يريد. وليس لأحد أن يعترض على الله لما خلق قبيحا، فعلا قبيحا وفعلا حسنا. الله خالق كل شيء، ليس لأحد أن يعترض على الله، ليس لأحد أن يقول لما خلق الله فعل القبيح وفعل الشر، أو لما خلق الله أناسا ومن عليهم بالإيمان وأناسا وقعوا في الكفر بعلم الله ومشيئة الله وخلق الله. الجواب أن الله فعال لما يريد ولا يعترض عليه، لأنه هو الإله الواحد، هو الخالق لا خالق إلا هو، فهو مالك كل شيء، ومن تصرف في ملكه كما شاء ما ظلم، ومن تصرف في ملكه كما شاء لا اعتراض عليه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن الذين نسأل إن تركنا صلاة أو وقعنا في سرقة أو وقعنا في عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل مال يتيم ظلما، نحن نسأل ليس لأحد أن يقول ما بيصير يكون في دين وما بيصير يكون في يوم الدين ويوم الآخرة ويوم الحساب، الناس يتركون كما يريدون يفعلون ما يحلو لهم. لا، بل نحن محكومون لله رب العالمين، ملزمون أن نلتزم شرع الله رب العالمين، ليس لنا أن نعدل عن شرع الله إلى آراء وأهواء. قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ. إذا إنسان أدخل ولده إلى المدرسة وصرف عليه المبالغ الطائلة، ولما لم يلتزم هذا الابن بتعليمات المدرسة والمدرس والإدارة ونصائح المعلم والأب، رسب الولد في المدرسة، فهل يكون حصل مراد الأب الذي دفع مبالغ طائلة؟ أبدا. هو في الأصل لما أدخله المدرسة وصرف عليه المبالغ الطائلة، ماذا كان مراده؟ أن ينجح في المدرسة ويتفوق ويصل إلى مراتب عليا، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن ما شئت كان يا الله وإن لم أشأ. فلذلك يتحسر ويندم كثيرون ويتألم ويصاب بالكرب والكآبة كثيرون حيث لم ينالوا مراداتهم في أولادهم. يعني باللهجة العامية بينبخعوا، المبخوع بيكون مغلوب، أما الله هو الغالب. هذا معنى ما شئت كان وإن لم أشأ. فكم من أناس حضروا أنفسهم، هيئوا أنفسهم لرحلة الحج، قطع التذكرة، هيئ بقية توابع السفر، ويوم السفر لم يكتب له أن يسافر، إما مات قريبه أو مرض هو أو مات هو في بلده أو مات هو في طريقه إلى الحج ولم يحج. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما كل ما يطلبه العباد ينفذ لهم، ما كل ما يرغبه العباد يتنفذ لهم أبدا، بل كثير من أمنياتنا لا تتحقق وبعض أمنياتنا تتحقق. بعض أمنياتنا تتحقق، أمنياتنا التي لم تتحقق لأن الله لم يشأ تحققها، وأمنياتنا التي تحققت الله شاء نفاذها. فالأم تدعو لولدها بالنجاة من الغرق ومصائب السفر وتدعو له بالنجاح، فهل كل الدعاء مكتوب له الاستجابة؟ الله فعال لما يريد، والدعاء مخ العبادة لأن فيه ثواب، لأنك أيها المسلم لما تدعو ربك تتذلل إلى الله، والتذلل إلى الله بالدعاء عبادة يؤجر المسلم عليها، سواء استجيب طلبه أم لم يستجب طلبه. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، الصغير والكبير، الشاب والرجل والعجوز والهرم والمريض، كل يحصل منهم كما علم الله تعالى. على ذا مننت وهذا خذلت، من العباد من من الله عليهم بالإيمان، ومن العباد من خذلهم الله فلم يمن عليهم بالإيمان، لأنه فعال لما يريد لا يعترض عليه. ف فمن من الله عليه بالإيمان أعانه على الإيمان. نحن نقوم إلى الصلاة بعون الله، فلما أدينا صلاة العصر أعاننا الله فصليناها، والذين فوتوا صلاة الظهر ولم يصلوها لم يعنهم الله على صلاة الظهر فلم يؤدوها، ولو أعانهم الله ماذا حصل؟ لكانوا صلوها. فإذا الطاعة بعون الله تعالى ومنته ومحبته وأمره ورضاه، أمر الله بصلاة الظهر، رضي لنا الصلاة، يحب لنا الصلاة، أعاننا على صلاة الظهر فصليناها، علم في الأزل أننا نصلي فصلينا كما علم، شاء لنا أن نصلي فصلينا. المسلمون الذين لم يصلوا علم الله في الأزل أنهم لن يصلوا، شاء في الأزل أنهم لن يصلوا، فلم يعنهم الله فلم يصلوا. فمن صلى فبعون الله على الطاعة وأمر الله ومحبة الله ورضاه. وهؤلاء الذين وقعوا في المحرمات من ترك الصلاة والانغماس في الممنوعات المحرمات، هؤلاء من تلوث منهم بهذه المحرمات فبعون الله. ما معنى أعانه الله على المعصية؟ من خلق الله فيه القوة على الطاعة وفقه إلى الطاعة، ومن خلق الله فيه القدرة على المعصية أعانه على المعصية لكن لا يحب له المعصية. من الناس من خلق الله فيهم القدرة على الطاعة، ومن الناس من خلق الله فيهم القدرة على المعصية. العبد لا يخلق حركة ولا سكونا، فلذلك العباد فريقان، فمنهم شقي أي كافر، ومنهم سعيد أي مؤمن، فمن الأفعال ما هو قبيح ومن الأفعال ما هو حسن. فالقبيح ما قبحه الشرع. ما معنى القبيح ما قبحه الشرع؟ أي ما ورد في الشرع أنه قبيح فهو قبيح ولا مجال للرأي. فقول الله تعالى

0: دل على أن إرادات العباد لا تنفذ إلا بمشيئة الله تعالى. فكلام الشافعي يطابق هذه الآية أم يخالفها؟ يطابق هذه الآية. ثم قول الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. كلمة كل شيء في هذه الآية تشمل الخير والشر، تشمل أعيان العباد وأعمالهم. كلمة أعيان العباد يعني أشخاصهم، وأعمالهم الأعمال القبيحة والأعمال الحسنة. من خلقنا وأعمالنا، هذا معنى قول الله إنا كل شيء خلقناه بقدر. من هنا يرد على المعتزلة القدرية الذين يخالفوننا في هذا المعتقد. هذه طائفة ضالة، المعتزلة القدرية. سموا القدرية لأنهم نفوا القدر، قالوا الله ما قدر الشر. هذا الكلام مؤداه إلى أن الله لم يخلق الشر، لم يقدر الشر، معناه علم أنه لن يحصل الشر. فالسؤال: الشر حاصل أم ليس حاصلا؟ فهل يقال حصل الشر بخلق غير الله؟ فإذا الله خلق الشر، الله خلق الشر. الشر حاصل بعلم الله أم هل يقال فوجئ الله بوقوع الشر؟ بل يقال حصل الشر بعلم الله تعالى. فلو سأل سائل مشوش، أيضا لما خلق الله الشر؟ الجواب فعال لما يريد، الجواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال أحد أحفاد سيدنا علي رضي الله عنه: كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وإليه المشيئة، وبه الحول والقوة. الإنسان اللي عنده بطء بالفهم، ضعف في التفكير، والآخر الذي عنده قوة في الفهم، ذكاء حاد وفهم ثاقب، هذا بخلق الله تعالى. يعني ما حدا إنه هو تفوق على مشيئة الله فحصل منه الفهم والذكاء خلافا لمشيئة الله، لا. قال: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الذكاء وبلادة الذهن، ضعف الفهم وقوة الفهم، كل هذا بخلق الله تعالى وإليه المشيئة. الإنسان يخطط، فهل كل ما خطط له الأبوان، الأم والأب، لمصلحة أولادهما استطاعا تنفيذه؟ لأن الله لم يشأ أن ينفذ. فما لم يشأ الله لهما أن يتنفذ على أيديهما لأولادهما، هل يستطيعان أن ينفذا؟ أبدا. هذا معنى وإليه المشيئة. الطبيب يعالج مريضه، يكشف عليه ويصف له العقاقير، ثم يطلبه إلى عملية جراحية، وهذا رأي. وإذا تخلفت العملية الجراحية قد يزداد مرضه وقد يؤدي به إلى الهلاك، فيجري له العملية الجراحية بناء على تقديره الشخصي والاختصاصي فيموت المريض بين يديه. فهل تحققت إرادة الطبيب؟ وهل تحققت أمنيات وآمال المريض وأهله؟ إلى الله المشيئة، إلى الله المشيئة. هذا معنى قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا معنى كلام الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. السلامة في التسليم لله رب العالمين، فعال لما يريد لا يعترض عليه. ثم قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. ما معنى وبه الحول والقوة؟ نحن المسلمون حينما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. فلو أن إنسانا دعاك أو دعاك إلى شرب خمر أو إلى المشاركة في سرقة أو سعاية بمسلم للوشاية به والإضرار به أو للاشتراك في أكل مال يتيم ظلما، هو حركك وهو حرضك وأنت امتنعت، قلت إني أخاف الله. هالتحول، هالامتناع عن التلوث في المعصية، هذا معناه وبه الحول، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. من عصمك حينئذ عن المعصية؟ الله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. المسلم يقوم إلى صلاة الليل والفجر، صلاة الصبح، يتوضأ بالماء البارد في الجو البارد في الفصل البارد، يكابد ويعارض أهواء الشيطان. الشيطان بيقول لك نام، استريح، خليك دفيان، بعدين بتصلي، هلأ برد، هلأ المي صعّة، وأنت تخالف هوى الشيطان. فقمت إلى الوضوء، فتوضأت وصليت، فإذا من خلق فيك القوة على الطاعة؟ الله هو الذي أعطاك القوة على الطاعة. ومن الناس من يركن إلى الشيطان فيتكاسل عن أداء الصلاة، يتكاسل وقد استيقظ داخل وقت الصلاة وبكسله استمر في فراشه طلبا للدفء، فمن منعه عن الصلاة وساوس الشيطان. لكن هذا يكون بخلق الله تعالى. الله خلق إبليس وأعمال إبليس، والله خلق المعصية التي يحرك عليها إبليس، وخلق هذا الإنسان العاصي الذي حصلت منه هذه المعصية. كل هذا بعلم الله، بعلم أزلي، مش هلأ علمه، ولا يقال هلأ تفاجأ به، بل يعلمه بعلم أزلي. فمن قوي إلى الطاعة، قام إلى الطاعة، قوي على الطاعة، هذا بقدرة الله تعالى. قال الله تعالى والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى. واعلموا رحمكم الله أن الله إذا عذب العاصي فبعدله من غير ظلم، ولو أن الله شاء له أن يحصل منه المعصية وعلم في الأزل أنه هتحصل منه المعصية كتب عليه العذاب في القبر وفي الآخرة، لا يكون الله ظالما. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصي فبعدله من غير ظلم، وإذا أثاب المطيع فبفضله من غير وجوب. من صلى لله وصام، من دفع الزكاة وحج البيت، هذا بعون الله وبفضل الله تعالى. الثواب الذي يؤتاه بفضل الله مش واجب على الله، الثواب الذي يعطاه في الآخرة بفضل الله وليس لزاما على الله. أما إذا تقاولت مع صاحب عمل وقلت له أعمل عندك في الخياطة الفلانية، كل يوم عمل تعطيني 20,000 ليرة لبنانية، فإذا ما أتممت عملي صار لي عليك حق 20,000 ليرة، فإذا تمنع أن يدفع ماذا يكون؟ ظالما. وأنا لي أن أطالبه بحكم أن لي حقوق عليه، أما الله تعالى ليس كذلك. صلينا وزكينا وصمنا وحجينا، ولو فعلنا كل الطاعات لا يجب على الله أن يدخل المؤمنين الجنة، لا يجب، ليس لزاما على الله أن يدخل المؤمنين الجنة، إنما بفضله. الله لا يكذب، لكنه ماذا وعد المؤمنين؟ فوعد الله المؤمنين بالجنة لا يتخلف، فلا بد أن يدخل الكافرون النار للعذاب الحقيقي، ولا بد أن يدخل المؤمنون الجنة للنعيم الحسي الحقيقي. أما المسلمون العصاة فهم فريقان، فريق يسامحهم الله ويعفو عنهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب لا في القبر ولا في الآخرة، وهو أعلم بمن هم، وفريق يعذبهم الله في قبورهم كما توعدهم وفي الآخرة كما توعدهم، والله أعلم بمن هم، والله أعلم بمن هم. فاعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصي فبعدله من غير ظلم. ما حدا له حق يقول ما له الله حق هيك يعمل. وإذا أثاب المطيع فبفضله من غير وجوب، فبفضله من غير وجوب، لأن الظلم إنما يتصور ممن له آمر وناهٍ. التلميذ الصغير كالتلميذ الكبير إذا أتم مسابقته بنجاح يطالب بعلامته كاملة، فإذا ما قصر الأستاذ في تحقيق علامته وتثبيتها على الورقة، أستاذ أنت غلطان هون، مع صغره أستاذ أني عامل كل عمل صح، ليش منقص لي؟ لأنه له أن يطالب. أما الله تعالى هل له آمر وناهٍ؟ هل لله من يأمره ومن ينهاه؟ أبدا، الله لا أحد يأمره ولا أحد ينهى، لأنه خالق الأشياء ومالكها. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه وغيرهما عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني لعل الله ينفعني. قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. هذا الحديث فيه لو أن الله عذب الطائعين كلهم، أهل سماواته أي الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لو أن الله عذب الأنبياء كلهم لا يكون الله ظالما، لكنه وعد الأنبياء والمؤمنين جنة نعيم، ووعد الله حق لا يتخلف. ثم قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. أعمالنا الحسنة، قيامنا بالطاعة لا يوجب على الله أن يدخلنا الجنة، لأنه هو الذي تفضل علينا بالإيمان، هو الذي تفضل علينا بأن جعلنا نقوم بهذه الطاعات. واضح الكلام؟ ثم قال ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. لو أنفق في سبيل الله بقدر جبل أحد ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. فمن صلى وصام وزكى وأطعم المساكين وآوى المهجرين والمنكوبين وكان لا يؤمن بالقدر لا ثواب له، أو كان يكذب رسول الله في قضية، أو يشك هل رسول الله صادق أم غير صادق، لا ثواب له، وإن مات على هذا فهو حتما إلى النار. لذلك قال ولو مت على غير هذا دخلت النار. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فإذا إنسان أصيب في الشتاء بزكام مع أنه أخذ كل الاحتياطات، هذا كله إذا كتبه الله عليه لابد أن يصيبه. ولو أن إنسانا درس واستعد للامتحان ثم يوم الامتحان وأثناء الامتحان أصابه ذهول، ضيع، خربط، غلبط، صار عنده اضطراب في التفكير، هذا كله بمشيئة الله تبارك وتعالى. وصح حديث فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. فمن وجد خيرا أي فمن كان على الإيمان فليقل الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولولا رحمة ربنا علينا لكنا من الهالكين الخاسرين. من الذي تفضل علينا بالإيجاد؟ أوجدنا الله. من الذي تفضل علينا بالإيمان فجعلنا مؤمنين؟ الله. فالحمد لله. وقوله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أي من كان على غير الإيمان أي كان على الكفر فهو الملام عند الله تعالى، مش الله يلام. ليه؟ لأن الله علم في الأزل أن موسى وهارون سيذهبان إلى فرعون ويقولان له قولا لينا يدعوانه إلى الإيمان، وأن فرعون سيظهر منه العناد والكفر والاستكبار، فلا يلومن إلا نفسه. فلما ذهب موسى وهارون إلى فرعون وقالا له قولا لينا ودعواه إلى الإيمان، ما الذي صدر منه وظهر؟ الطواعية ولا الكفر والعناد؟ الكفر والعناد، فلا يلومن إلا نفسه. فالذي ظهر منه كما علم الله في الأزل أنه سيظهر منه. قبل أن يخلق الله العباد علم الله في الأزل ماذا سيظهر من فرعون، قبل أن يخلق الله العباد علم الله ماذا سيظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمن وجد خيرا فليقل الحمد لله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله علم بعلمه الأزلي أن هذا الإنسان سيظهر منه العناد والكفر حينما يدعى إلى الإيمان. وهكذا حصل من أبي طالب لما نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان. جاءه سيدنا علي رضي الله عنه بعد أن ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قال: أنا على ملة قريش. فكرر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. رفض. ثم تركه النبي. فلما مات جاءه سيدنا علي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره. روح ادفنه. لم يقل رحمة الله عليك، لم يقل رحمه الله، لم يقل أسكنه الله فسيح جناته. هو دعاه إلى الإيمان، ولكن ماذا ظهر منه؟ العناد والرفض، رفض الإيمان. هذا كما علم الله تعالى وشاء في الأزل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم اكتبنا عندك من المقبولين يا رب العالمين، اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، وتوفنا رباه مؤمنين يا رب العالمين، بسر سورة الفاتحة.
1: في موضوع وبيان الإيمان بأن لله تعالى مشيئة أزلية أبدية، كنا مع محاضرة لسماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي.

0: سي بيزوروك وبيحلوا لك المشكله، وفريقه متميز بالخبره الفنيه العالميه والامانه يلي كتير مهمه بهالايام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 او واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفسيت، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس إلى اتصاله بوزير الخارجية الأمريكية مرورا بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بدور محوري في الاتصالات الدولية وتحديدا مع واشنطن لإيجاد المخارج للعقد المحيطة بالوضع اللبناني، محاولا تأمين مظلة أمان تحمي لبنان في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، مستفيدا من علاقاته واتصالاته الدولية. مصادر دبلوماسية مطلعة على أجواء الاتصال بين الملك عبد الله والوزير روبيو، والذي جاء عشية الإعلان عن جولة مفاوضات عسكرية بين لبنان والجانب الإسرائيلي في مقر القيادة الأمريكية المركزية في طنبا، قالت أن الاتصال لم يكن أردنياً أمريكياً بالمعنى الإقليم العام فقط، بل حضر لبنان في صلبه، إذ وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الطرفين جرت مناقشة تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي الخاص بلبنان وسحب سلاح حزب الله، كاشفة أن الملك الأردني قام بدور بارز في دفع الولايات المتحدة نحو الضغط في اتجاه عقد جولة مفاوضات عسكرية في طنبا، خصوصاً أن المعطيات الميدانية تبعث على القلق في ظل الاحتقان القائم بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. المصادر التي تحدثت عن العلاقة الممتازة التي تربط الملك الأردني بالرئيس دونالد ترامب توقفت عند نقاط بارزة ومحورية رشحت عن الاتصال وفقا لأوساط دبلوماسية أردنية، وهي شكل الاتصال رسالة دعم واضحة للجيش اللبناني من خلال تركيز الاتصال على مسار العقبة واجتماعات باريس التحضيرية لدعم الجيش اللبناني والتي شارك فيها الأردن على مستوى الملك عبد الله الثاني إلى جانب فرنسا ولبنان، حيث يبدو واضحا وفقا للمصادر إدراك

0: بنك عمان أن مؤتمر الدعم المنشود لن يعقد قريبا في ظل التعقيدات المحيطة بالوضع اللبناني وظروف الإقليمية المعقدة، وأن ما يطلبه الجانب اللبناني في الوقت الحاضر لن يكون متوفرا مع اتساع المهام المطلوبة برا وبحرا وجوا، والحاجة إلى خطة تسليح وتدريب عرضتها قيادة الجيش أكثر من مرة. وفي هذا الإطار تشير المعطيات إلى اتجاه أردني لتأمين دفعة مساعدات من العتاد العسكري الذي سيتم سحبه من الخدمة في الجيش الأردني بعد الحصول على إذن الكونغرس والإدارة الأمريكية لتسليمه للبنان بحسب الاتفاقات الموقعة بين عمان وواشنطن. وقد حث الملك الأردني الوزير روبيو على الدفع باتجاه تسريع هذه العملية على أن تشمل المساعدات مللات ودبابات وشاحنات. أعاد التأكيد على الربط الأمريكي بين دعم الجيش وتنفيذ اتفاق الإطار، إذ تشير المعلومات الدبلوماسية إلى أن الوزير روبيو كان صريحاً في مقاربته التي أعادت التأكيد على أن الخطة الأمريكية لدعم الجيش لن تكون من خارج سياق تنفيذ اتفاق الإطار، معالجة مسألة السلاح والانسحاب الإسرائيلي مقابل توسيع سلطة الدولة اللبنانية، وهو ما كان سمعه صراحة رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن. تبلغ الملك عبد الله أن وزير الخارجية الأمريكية طلب من فريقه البدء فورا بمعالجة تفاصيل آلية التحقق والجهة التي ستتولى الإشراف عليها باعتبارها مسألة أساسية في ملف السلاح وانسحاب الإسرائيلي في مقابل المقاربة الأردنية التي رأت أن خفض التصعيد واجتماع الطرفين على المستوى العسكري لا ينبغي أن يؤدي إلى تجميد المسار السياسي، لأن خفض التصعيد الأقليمي ومنع توسع الحرب لا يعني أبدا السماح بالعودة إلى الوضع السابق أو بقاء الوضع في الجنوب بلا حل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد. فقد حذر الله تعالى عباده من الظلم، فقال في محكم التنزيل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال العالم ابن رجب الحنبلي: الله تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، فالظلم وضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله: قيل الحديث على ظاهره، فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا، حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد، وبه فسر قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما. ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أي لم يخلصه، أي إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قوله ليملي للظالم أي ليمهل. قال العالم ملا علي القاري: في الحديث تسلية للمظلوم في الحال، ووعيد للظالم لئلا يغتر بالإمهال، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأورد الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه، ولا يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته. فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. الله يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جمع الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والغني والفقير والعالم والأمي والرجل والمرأة والكبير والصغير والقريب والبعيد، مع اختلاف الأطوار والأزياء والعادات واللغات، على حب الحب الأحب إلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة فريق مختص استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي فرعنا الأول دبي بزنس باي فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمني مقابل أبيسي مول 70-222-620
0: للمسافرين
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع أمتع أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
4: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118-03-79-39-11
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد توينز موبايل
3: شكل الصيفي والعاني شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98

0: Rihanna. جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. في غياب أي تطور سياسي بارز، سجلت مصادر سياسية عبر الجمهورية مفارقة بالغة القسوة في المشهد، ففيما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأوراق الإسرائيلية بإعلانه أرض الجنوب اللبناني ساحة استنزاف مفتوحة، بقيت القوى اللبنانية تخوض سجالا داخليا محتدما ومربكا حول طبيعة الخيارات الإنقاذية وسط تآكل الحلول الدبلوماسية وغياب استراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وموقف نتنياهو الذي أعلن فيه صراحة استمرار ضرب حزب الله للوصول إلى صناعة السلام مع الشعب اللبناني كما قال. وقالت هذه المصادر إن قيام القوات الإسرائيلية بتفجير القرى وجرفها وتوسيع نطاق الغارات والقصف يهدف إلى تثبيت احتلال طويل الأجل ويكرس الخط الأصفر ويمهد لتوسيعه، وفي الوقت عينه يوظف نتنياهو دمار الجنوب ورقة في معركته لانتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الجاري، وهو يذهب إلى طاولة تامبا المرتقبة باستغلال الذريعة الأمريكية لإقرار نزع السلاح كشرط مسبق صعب التحقق في لبنان، وتأطير اللقاء بما يضمن استمرار حرب الاستنزاف من دون أن يقدم أي التزام بالانسحاب الشامل.
0: جولة الصحافة.
1: ومع اقتراب موعد جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد في فلوريدا بين 20 و22 من الجاري، ترددت معلومات عن أن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الوضع اللبناني في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات، والقمة الخليجية الأوروبية التي ستعقد في 24 من الجاري في الرياض.
0: جولة الصحافة.
1: في غياب أي قدرة أوروبية على إقرار أجندة واضحة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، تحظى الحكومة الإسرائيلية بدعم أمريكي كامل لمحاولة تقطيع الوقت إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، لكن مع محاولة تحقيق إنجازات عملانية عبر الضغط على لبنان لتقديم تنازلات على المسار الأمني من خلال إقرار أجندة إسرائيلية تبدأ بالتنسيق المباشر مع قيادة الجيش ولا تنتهي بوضع قيود على تحرك ضباطه وجنوده في إطار استراتيجية أمنية لا تقوم على مبدأ توازي المسار، وإنما مطالبة الجانب اللبناني تقديم التزامات أمنية دون ربط مباشر بالخطوات الإسرائيلية. أي أن تل أبيب ليست معنية بتقديم أي ضمانة حول الانسحاب، وتريد من الجانب اللبناني منح حصانة لاحتلالها في الأراضي اللبنانية عبر ترتيبات أمنية تفضي إلى نزع السلاح ولا تؤدي حكما إلى حصول الانسحاب بحسب ما ذكرت صحيفة الديار. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذلك.

0: الصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعطيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباسي ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صباحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
5: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين. أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل، قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يؤمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة من طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذن حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسره على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملونه على الظاهر، هؤلاء يؤولونه النووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقول في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء. هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله
2: لا إله إلا الله.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل: 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
9: نعم، مين هاي سولا؟
8: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
9: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
8: وقريب حدنا،
9: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
8: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبي لي قطعة تانية.
9: سورة شوب 70-01-47-67
8: بإدارة وفاء بشناتي.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

0: كلمة غرام طفتة مثل الورد الخزام لحبيب قلبي سيدي للمصطفى الهادي الإمام.
1: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض، 03-82-77-82.
6: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
7: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر، الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له: أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك فمن خلق الله، وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي، ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه.

بباله بلا إرادة فهو معذور. المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده، إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا: آمنت بالله ورسله، أو يقول آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا، أي بحق المسلم الذي يؤمن ويعتقد جزما بلا تردد أن الله أزلي أي لا ابتداء لوجوده، ومع ذلك يرد على باله، يخطر له خطورا: من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماوات، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يخطر له خطورا بلا إرادة، ومع ذلك مطلوب من المؤمن أن ينتهي عن ذلك، أي لا يتبع هذا الخاطر بل يعرض عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله وبرسله، معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فلينتهي، أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا، إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه. وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به، إذا خطر للمؤمن أي ورد على باله بدون إرادة منه لا يضره، لكن عليه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق السماوات والأرض، فمن خلق الله؟ وفي لفظ لهذا الحديث: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين: أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول: آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا: الله خلق هذا العالم، فمن خلق الله؟ فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد، وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول: آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين:
فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا. وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية. ومعنى الإله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، المستحق للعبادة أي نهاية التذلل. فمن لازم الألوهية أي مما يجب لمن ثبتت له الألوهية أن يكون منفردا بالأزلية، أي لا أحد سواه أزلي، ويكون جميع ما سواه حادثا، أي أن لوجوده ابتداء، فكل ما سوى الله لوجوده ابتداء، والله هو المنفرد بالأزلية والقدم. وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم. ليس من المسائل التي يختلف فيها اثنان من المسلمين، بل من خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام، وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

0: يا عبار جبنا الخدمي وانت حين قصدنا بلاد جدة وانت حين اهل وهل
1: الله
0: الله يا ابو يا حمي المراكب الحيبنا نزور البيت ونقبل نعتا غير وغير
1: الله
0: يا ابوي يا يابا يا ابو يا المصطفى لجوار مريض هو على دربك يا طيب انا رجل محمد قضي للمصايب الروم محمد هواني بحب المصطفى نسي محمد وعبد لندن للحضرام يا ده وهو
1: الله
0: يا ابا علي يا الحسن النبي حيا نزل كرامة وسط حميا
1: الله طيب يا حج طيب
0: الله يا ابا وسيفك يا بطل الحرب حياك من لحم عند الرقم تنتج هو على مبيا بنات الشعب وردا وبحر القيال والشرب وردا
1: طيب يا حج طيب
0: يا موسى سقانا من وردا وحده ما فرج ابو غاب اللي جرى يوم

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: في مطارح تمرق من حدة، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118 03-79-39-11.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حدك.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية، حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
5: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
6: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

فاحمدوا الله كثيرا على ما أولاكم وأعطاكم وما إليه هداكم حيث جعلكم من خير أمة أخرجت للناس وهداكم لمعالم هذا الدين العظيم الذي ليس به التباس، ألا وإن من أظهر معالمه وأعظم شعائره وأنفع ذخائره الصلاة. الصلاة ثانية أعظم أمور الإسلام ودعائمه العظام. الصلاة هي بعد الشهادتين آكد مفروض وأجل طاعة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. جعلها الله قرة للعيون ومفزعا للمحزون، أي ملجأ لمن يقوم إليها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أي إذا نابه أمر شديد صلى. أخرجه أحمد وأبو داود. ويقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد في مسنده، والنسائي والبيهقي في السنن، وصححه الحاكم في المستدرك وغيرهم. وكان ينادي: يا بلال أرحنا بالصلاة. أخرجه أحمد وغيره. فكانت سروره وهناءة قلبه وسعادة فؤاده بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة هي أحسن ما قصده المرء في كل مهم، وأولى ما قام به عند كل خطب مدلهم. خضوع وخشوع، وافتقار واضطرار، ودعاء وثناء، وتحميد وتمجيد، وتذلل لله العلي الحميد. أيها المسلمون، الصلاة هي من أكبر وسائل حفظ الأمن والقضاء على الجريمة، وأنجع وسائل التربية على العفة والفضيلة. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هي سر النجاح ومن أصول الفلاح، وأول ما يحاسب العبد به يوم القيامة من عمله. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. المحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان، والتهاون بها علامة الخذلان والخسران. طريقها معلوم وسبيلها مرسوم، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، لا لأنه كافر بل لعظم ذنبه. من حافظ على هذه الصلوات الخمس فأحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له عند الله عهد أن يغفر له. نفحات ورحمات وهبات وبركات، بها تكفر صغائر السيئات وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه، أي وسخه، شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، أي الذنوب الصغيرة. متفق عليه. عبادة تشرق بالأمل في لجة الظلمات، وتنقذ المتردي في درب الضلالات، وتأخذ بيد البائس من قعر بؤسه، واليائس من درك يأسه، إلى طريق النجاة والحياة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أيها المسلمون، إن مما يندى له الجبين ويجعل القلب مكدرا حزينا ما فشى بين كثير من المسلمين من سوء صنيع وتفريط وتضييع لهذه الصلاة العظيمة.

فمنهم التارك لها بالكلية، ومنهم من يصلي بعضا ويترك البقية. لقد خف في هذا الزمان ميزانها عند كثير من الناس، وعظم هجرانها وقل أهلها وكثر مهملها. يقول الزهري رحمه الله تعالى: دخلت على أنس بن مالك خادم رسول الله بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فذكر أن سبب بكائه أن هذه الصلاة قد ضيعت. أخرجه البخاري. أيها المسلمون، إن من أكبر الكبائر وأبين الجرائر ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها كسلا وتهاونا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم. أي تارك الصلاة قريب من الكفر لعظم ذنبه. أيها المسلمون، إن التفريط في أمر الصلاة من أعظم أسباب البلاء والشقاء، ضنك دنيوي وعذاب برزخي وعقاب أخروي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيا عبد الله، كيف تهون عليك صلاتك وأنت تقرأ الوعيد الشديد في قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالمراد بالسهو هنا تأخيرها عن وقتها لغير عذر شرعي. أيها المسلمون، الصلاة عبادة عظمى لا تسقط عن مكلف بالغ عاقل بحال، ولو في حال الفزع والقتال، ولو في حال المرض والإعياء، ولو في حال السفر ما عدا الحائض والنفساء. يقول تبارك وتعالى: حافظ

فاذكروا الله فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قم للصلاة بهمة ونشاط ولا تقم وكأن على كتفيك جبلا. قم للصلاة وأنت فرح منشرح القلب، ولا تنتظر من أبيك أو أمك أو صديقك ليجرك لفعلها. احرص على الصلاة في أول وقتها، ولا تسوف وتؤخر إلى قبيل خروجها بقليل. احرص في الصلاة على تدبر معاني ما تقرأ وما تذكر، ولا تكن من المنشغلين فيها بأمور دنياك. الصلاة عون لك لا عليك، الصلاة نعمة لا نقمة، الصلاة تردعك عن المنكرات وتحفظك في دينك ودنياك. الصلاة سبب لسعة رزقك وليست مانعة لك من تيسيره لك. الصلاة تدخلك الجنة وتعتقك من النار. الصلاة حجة لك في قبرك لا حجة عليك. الصلاة نور لا ظلمة، الصلاة برهان لا خذلان. أقيموا الصلاة لوقتها وأسبغوا لها وضوءها، وأتموا قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها، تنالوا ثمرتها وبركتها وقوتها وراحتها إن شاء الله تعالى رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: الاختصاص ما راح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي، من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، quality education within reach. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني.
0: شركة السماك.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
2: رجعنا. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إن صفة المشيئة لله معناها تخصيص الممكن ببعض الصفات دون بعض. وفي هذا الموضوع نبقى الآن مع إحدى محاضرات سماحة الشهيد الراحل الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، فلنستمع إليها مخلصين النية لله عز وجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه

لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية. فأي حادثة تحصل معك من غير قصد منك، من غير عمد منك، بقضاء الله وقدره، وأي عمل يحصل منك بإرادتك بقضاء الله وقدره. فما يحصل معك فجأة بقضاء الله وقدره، وما أنت تعد له وتهيئ له، فبقضاء الله وقدره. عمل العبد الخير منه والشر الذي هو منه ما هو بإرادة الإنسان، ومنه ما ليس بإرادة الإنسان، أيضا بقضاء الله وقدره. فلا بد إذن من الإيمان بالقدر كله. وقد قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: حينما سئل عن القدر: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. ما معنى هذه الأبيات التي قالها الإمام الشافعي في باب القدر؟ مجمل هذه الأبيات أنك يا الله نافذ الإرادة والمشيئة فينا، أنك يا رب مشيئتك نافذة فينا، ومشيئتنا لا تنفذ إلا بمشيئتك، وأن العبادة يحصل منهم كما علمت، ولا يحصل من العباد خلافا لما علم الله منهم. فما يجري من الصغير وما يجري من الكبير كل بعلم الله ومشيئته، بعلم الله ومشيئته. وأنك يا رب مننت على عباد بالإيمان، وأنك يا رب خذلت أناسا فجعلتهم من أهل الكفر، الذين أعنتهم كانوا مؤمنين، أعنتهم على الإيمان، مننت عليهم بالإيمان، والذين لم تعنهم على الإيمان بل أعنتهم على المعصية، يعني خلقت هؤلاء على الكفر وخلقت الكفر في قلوبهم، فصاروا كافرين بمشيئتك يا الله وليس رغما عنك. لذلك من العباد من هو شقي أي كافر، ومن العباد من هو سعيد أي مؤمن، ومن العباد ما يفعل الفعل القبيح وهذا سيء، ومن العباد ما يفعل الفعل الحسن وهذا ممدوح عند الله تعالى. وفعل القبيح وإن كان مذموما شرعا فهو بخلق الله ومشيئة الله وعلم الله. فعل القبيح وإن كان مذموما شرعا فهو بخلق الله حصل. من ضرب أمه أو سرق أباه هذا فعل قبيح حصل بإرادة هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل. كيف حصل هذا الفعل؟

علم الله ومشيئة الله وخلق الله تبارك وتعالى. وبعبارة ثانية، هذا الضرب أو هذه السرقة التي هي حرام حصلت بقضاء الله وقدره، أي حصل هذا الفعل الشنيع، حصل هذا الفعل القبيح مطابقا لعلم الله الأزلي ومطابقا لمشيئة الله الأزلية، وحصل بخلق الله تعالى. الله خلق الشر والأشرار، الله خلق الخير والأخيار، وهو فعال لما يريد. وليس لأحد أن يعترض على الله لما خلق قبيحا، فعلا قبيحا وفعلا حسنا. الله خالق كل شيء، ليس لأحد أن يعترض على الله، ليس لأحد أن يقول لما خلق الله فعل القبيح وفعل الشر، أو لما خلق الله أناسا ومن عليهم بالإيمان وأناسا وقعوا في الكفر بعلم الله ومشيئة الله وخلق الله. الجواب أن الله فعال لما يريد ولا يعترض عليه، لأنه هو الإله الواحد، هو الخالق لا خالق إلا هو، فهو مالك كل شيء، ومن تصرف في ملكه كما شاء ما ظلم، ومن تصرف في ملكه كما شاء لا اعتراض عليه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن الذين نسأل إن تركنا صلاة أو وقعنا في سرقة أو وقعنا في عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل مال يتيم ظلما، نحن نسأل. ليس لأحد أن يقول ما بيصيركم في دين وما بيصيركم في يوم الدين ويوم الآخرة ويوم الحساب، الناس يتركون كما يريدون يفعلون ما يحلو لهم. لا، بل نحن محكومون لله رب العالمين، ملزمون أن نلتزم شرع الله رب العالمين. ليس لنا أن نعدل عن شرع الله إلى آراء وأهواء. قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ. إذا إنسان أدخل ولده إلى المدرسة وصرف عليه المبالغ الطائلة، ولما لم يلتزم هذا الابن بتعليمات المدرسة والمدرس والإدارة ونصائح المعلم والأب، رسب الولد في المدرسة، فهل يكون حصل مراد الأب الذي دفع مبالغ طائلة؟ أبدا. هو في الأصل لما أدخله المدرسة وصرف عليه المبالغ الطائلة، ماذا كان مراده؟ أن ينجح في المدرسة ويتفوق ويصل إلى مراتب عليا، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن ما شئت كان يا الله وإن لم أشأ. فلذلك يتحسر ويندم كثيرون ويتألم ويصاب بالكرب والكآبة كثيرون، حيث لم ينالوا مراداتهم في أولادهم. يعني باللهجة العامية بينبخعوا، المبخوع بيكون مغلوب، أما الله هو الغالب. هذا معنى ما شئت كان وإن لم أشأ. فكم من أناس حضروا أنفسهم، هيئوا أنفسهم لرحلة الحج، قطع التذكرة، هيئ بقية توابع السفر، ويوم السفر لم يكتب له أن يسافر، إما مات قريبه أو مرض هو أو مات هو في بلده أو مات هو في طريقه إلى الحج ولم يحج.
ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما كل ما يطلبه العباد ينفذ لهم، ما كل ما يرغبه العباد يتنفذ لهم أبدا، بل كثير من أمنياتنا لا تتحقق وبعض أمنياتنا تتحقق، بعض أمنياتنا تتحقق. أمنياتنا التي لم تتحقق لأن الله لم يشأ تحققها، وأمنياتنا التي تحققت الله شاء نفاذها. فالأم تدعو لولدها بالنجاة من الغرق ومصائب السفر، وتدعو له بالنجاح، فهل كل الدعاء مكتوب له الاستجابة؟ الله فعال لما يريد، والدعاء مخ العبادة، لأن فيه ثواب، لأنك أيها المسلم لما تدعو ربك تتذلل إلى الله، والتذلل إلى الله بالدعاء عبادة يؤجر المسلم عليها، سواء استجيب طلبه أم لم يستجب طلبه. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، الصغير والكبير، الشاب والرجل والعجوز والهرم والمريض، كل يحصل منهم كما علم الله تعالى. على ذا مننت وهذا خذلت، من العباد من من الله عليهم بالإيمان، ومن العباد من خذلهم الله فلم يمن عليهم بالإيمان، لأنه فعال لما يريد لا يعترض عليه. فمن من الله عليه بالإيمان أعانه على الإيمان. نحن نقوم إلى الصلاة بعون الله، فلما أدينا صلاة العصر أعاننا الله فصليناها، والذين فوتوا صلاة الظهر ولم يصلوها لم يعنهم الله على صلاة الظهر فلم يؤدوها، ولو أعانهم الله ماذا حصل؟ لكانوا صلوها. فإذا الطاعة بعون الله تعالى ومنته ومحبته وأمره ورضاه. أمر الله بصلاة الظهر، رضي لنا الصلاة، يحب لنا الصلاة، أعاننا على صلاة الظهر فصليناها، علم في الأزل أننا نصلي فصلينا كما علم، شاء لنا أن نصلي فصلينا. المسلمون الذين لم يصلوا علم الله في الأزل أنهم لن يصلوا، شاء في الأزل أنهم لن يصلوا، فلم يعنهم الله فلم يصلوا. فمن صلى فبعون الله على الطاعة وأمر الله ومحبة الله ورضاه. وهؤلاء الذين وقعوا في المحرمات من ترك الصلاة والانغماس في الممنوعات المحرمات، هؤلاء من تلوث منهم بهذه المحرمات فبعون الله. ما معنى أعانه الله على المعصية؟ من خلق الله فيه القوة على الطاعة وفقه إلى الطاعة، ومن خلق الله فيه القدرة على المعصية أعانه على المعصية لكن لا يحب له المعصية. من الناس من خلق الله فيهم القدرة على الطاعة، ومن الناس من خلق الله فيهم القدرة على المعصية. العبد لا يخلق حركة ولا سكونا، فلذلك العباد فريقان، فمنهم شقي أي كافر، ومنهم سعيد أي مؤمن، فمن الأفعال ما هو قبيح ومن الأفعال ما هو حسن. فالقبيح ما قبحه الشرع. ما معنى القبيح ما قبحه الشرع؟ أي ما ورد في الشرع أنه قبيح
فهو قبيح ولا مجال للرأي. فقول الله تعالى

0: دل على أن إرادات العباد لا تنفذ إلا بمشيئة الله تعالى. فكلام الشافعي يطابق هذه الآية أم يخالفها؟ يطابق هذه الآية. ثم قول الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. كلمة كل شيء في هذه الآية تشمل الخير والشر، تشمل أعيان العباد وأعمالهم. كلمة أعيان العباد يعني أشخاصهم، وأعمالهم الأعمال القبيحة والأعمال الحسنة. من خلقنا وأعمالنا، هذا معنى قول الله إنا كل شيء خلقناه بقدر. من هنا يرد على المعتزلة القدرية الذين يخالفوننا في هذا المعتقد. هذه طائفة ضالة، المعتزلة القدرية، سموا القدرية لأنهم نفوا القدر، قالوا الله ما قدر الشر. هذا الكلام مؤداه إلى أن الله لم يخلق الشر، لم يقدر الشر، معناه علم أنه لن يحصل الشر. فالسؤال: الشر حاصل أم ليس حاصلا؟ فهل يقال حصل الشر بخلق غير الله؟ فإذا الله خلق الشر، الله خلق الشر. الشر حاصل بعلم الله أم هل يقال فوجئ الله بوقوع الشر؟ بل يقال حصل الشر بعلم الله تعالى. فلو سأل سائل مشوش، فلو سأل سائل مشوش أيضا لما خلق الله الشر، الجواب فعال لما يريد، الجواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال أحد أحفاد سيدنا علي رضي الله عنه: كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وإليه المشيئة، وبه الحول والقوة. الإنسان اللي عنده بطء بالفهم، ضعف في التفكير، والآخر الذي عنده قوة في الفهم، ذكاء حاد وفهم ثاقب، هذا بخلق الله تعالى. يعني ما حدا انه هو تفوق على مشيئة الله فحصل منه الفهم والذكاء خلافا لمشيئة الله، لا. قال: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، الذكاء وبلادة الذهن، ضعف الفهم وقوة الفهم، كل هذا بخلق الله تعالى، وإليه المشيئة. الإنسان يخطط، فهل كل ما خطط له الأبوان، الأم والأب، لمصلحة أولادهما استطاعا تنفيذه؟ لأن الله لم يشأ أن ينفذ. فما لم يشأ الله لهما أن يتنفذ على أيديهما لأولادهما، هل يستطيعان أن ينفذاه؟ أبدا. هذا معنى وإليه المشيئة. الطبيب يعالج مريضه، يكشف عليه ويصف له العقاقير، ثم يطلبه إلى عملية جراحية، وهذا رأي، وإذا تخلفت العملية الجراحية قد يزداد مرضه وقد يؤدي به إلى الهلاك، فيجري له العملية الجراحية بناء على تقديره الشخصي والاختصاصي فيموت المريض بين يديه. فهل تحققت إرادة الطبيب؟ وهل تحققت أمنيات وآمال المريض وأهله؟ إلى الله المشيئة، إلى الله المشيئة. هذا معنى قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا معنى كلام الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. السلامة في التسليم لله رب العالمين، فعال لما يريد لا يعترض عليه. ثم قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. ما معنى وبه الحول والقوة؟ نحن المسلمون حينما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. فلو أن إنسانا دعاك أو دعاك إلى شرب خمر أو إلى المشاركة في سرقة أو سعاية بمسلم للوشاية به والإضرار به أو للاشتراك في أكل مال يتيم ظلما، هو حركك وهو حرضك وأنت امتنعت، قلت إني أخاف الله. هالتحول هالامتناع عن التلوث في المعصية هذا معناه وبه الحول، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. من عصمك حينئذ عن المعصية؟ الله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. المسلم يقوم إلى صلاة الليل والفجر، صلاة الصبح، يتوضأ بالماء البارد في الجو البارد في الفصل البارد، يكابد ويعارض أهواء الشيطان. الشيطان بيقول لك نام استريح خليك دفيان، بعدين بتصلي، هلأ برد، هلأ المي صعة، وأنت تخالف هواء الشيطان. فقمت إلى الوضوء فتوضأت وصليت، فإذا من خلق فيك القوة على الطاعة؟ الله هو الذي أعطاك القوة على الطاعة. ومن الناس من يركن إلى الشيطان فيتكاسل عن أداء الصلاة، يتكاسل وقد استيقظ داخل وقت الصلاة وبكسله استمر في فراشه طلبا للدفء، فمن منعه عن الصلاة وساوس الشيطان. لكن هذا يكون بخلق الله تعالى. الله خلق إبليس وأعمال إبليس، والله خلق المعصية التي يحرك عليها إبليس، وخلق هذا الإنسان العاصي الذي حصلت منه هذه المعصية. كل هذا بعلم الله، بعلم أزلي، مش هلأ علمه، ولا يقال هلأ تفاجأ به، بل يعلمه بعلم أزلي. فمن قوي إلى الطاعة، قام إلى الطاعة، قوي على الطاعة، هذا بقدرة الله تعالى. قال الله تعالى والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى. واعلموا رحمكم الله أن الله إذا عذب العاصي فبعدله من غير ظلم، ولو أن الله شاء له أن يحصل منه المعصية وعلم في الأزل أنه حتحصل منه المعصية كتب عليه العذاب في القبر وفي الآخرة، لا يكون الله ظالما. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصي فبعدله من غير ظلم، وإذا أثاب المطيع فبفضله من غير وجوب. من صلى لله وصام، من دفع الزكاة وحج البيت، هذا بعون الله وبفضل الله تعالى. الثواب الذي يؤتاه بفضل الله مش واجب على الله، الثواب الذي يعطاه في الآخرة بفضل الله وليس لزاما على الله. أما إذا تقاولت مع صاحب عمل وقلت له أعمل عندك في الخياطة الفلانية، كل يوم عمل تعطيني 20,000 ليرة لبنانية، فإذا ما أتممت عملي صار لي عليك حق 20,000 ليرة، فإذا تمنع أن يدفع ماذا يكون؟ ظالما. وأنا لي أن أطالبه بحكم أن لي حقوق عليه، أما الله تعالى ليس كذلك. صلينا وزكينا وصمنا وحجينا، ولو فعلنا كل الطاعات لا يجب على الله أن يدخل المؤمنين الجنة، لا يجب، ليس لزاما على الله أن يدخل المؤمنين الجنة، إنما بفضله. الله لا يكذب، لكنه ماذا وعد المؤمنين؟ فوعد الله المؤمنين بالجنة لا يتخلف، فلا بد أن يدخل الكافرون النار للعذاب الحقيقي، ولا بد أن يدخل المؤمنون الجنة للنعيم الحسي الحقيقي. أما المسلمون العصاة فهم فريقان، فريق يسامحهم الله ويعفو عنهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب لا في القبر ولا في الآخرة، وهو أعلم بمن هم، وفريق يعذبهم الله في قبورهم كما توعدهم وفي الآخرة كما توعدهم، والله أعلم بمن هم، والله أعلم بمن هم. فاعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصي فبعدله من غير ظلم، ما حدا له حق يقول ما له الله حق هيك يعمل. وإذا أثاب المطيع فبفضله من غير وجوب، فبفضله من غير وجوب، لأن الظلم إنما يتصور ممن له آمر وناهٍ. التلميذ الصغير كالتلميذ الكبير إذا أتم مسابقته بنجاح يطالب بعلامته كاملة، فإذا ما قصر الأستاذ في تحقيق علامته وتثبيتها على الورقة، أستاذ أنت غلطان هون، مع صغره أستاذ أنا عامل كل عمل صح، ليش من أصلي؟ لأنه له أن يطالب. أما الله تعالى هل له آمر وناهٍ؟ هل لله من يأمره ومن ينهاه؟ أبدا، الله لا أحد يأمره ولا أحد ينهى، لأنه خالق الأشياء ومالكها. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه وغيرهما عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني لعل الله ينفعني. قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار. هذا الحديث فيه لو أن الله عذب الطائعين كلهم أهل سماواته أي الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لو أن الله عذب الأنبياء كلهم لا يكون الله ظالما، لكنه وعد الأنبياء والمؤمنين جنة نعيم، ووعد الله حق لا يتخلف. ثم قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. أعمالنا الحسنة، قيامنا بالطاعة لا يوجب على الله أن يدخلنا الجنة، لأنه هو الذي تفضل علينا بالإيمان، هو الذي تفضل علينا بأن جعلنا نقوم بهذه الطاعات. واضح الكلام؟ ثم قال ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، لو أنفق في سبيل الله بقدر جبل أحد ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. فمن صلى وصام وزكى وأطعم المساكين وآوى المهجرين والمنكوبين وكان لا يؤمن بالقدر لا ثواب له، أو كان يكذب رسول الله في قضية أو يشك هل رسول الله صادق أم غير صادق لا ثواب له، وإن مات على هذا فهو حتما إلى النار. لذلك قال ولو مت على غير هذا دخلت النار. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإذا إنسان أصيب في الشتاء بزكام مع أنه أخذ كل الاحتياطات، هذا كله إذا كتبه الله عليه لابد أن يصيبه. ولو أن إنسانا درس واستعد للامتحان ثم يوم الامتحان وأثناء الامتحان أصابه ذهول، ضيع، خربط، غلبط، صار عنده اضطراب في التفكير، هذا كله بمشيئة الله تبارك وتعالى. وصح حديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. فمن وجد خيرا أي فمن كان على الإيمان فليقل الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولولا رحمة ربنا علينا لكنا من الهالكين الخاسرين. من الذي تفضل علينا بالإيجاد أوجدنا؟ الله. من الذي تفضل علينا بالإيمان فجعلنا مؤمنين؟ الله. فالحمد لله. وقوله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أي من كان على غير الإيمان أي كان على الكفر فهو الملام عند الله تعالى. مش الله يلام، ليه؟ لأن الله علم في الأزل أن موسى وهارون سيذهبان إلى فرعون ويقولان له قولا لينا يدعوانه إلى الإيمان، وأن فرعون سيظهر منه العناد والكفر والاستكبار فلا يلومن إلا نفسه. فلما ذهب موسى وهارون إلى فرعون وقالا له قولا لينا ودعواه إلى الإيمان، ما الذي صدر منه وظهر؟ الطواعية ولا الكفر والعناد؟ الكفر والعناد. فلا يلومن إلا نفسه، فالذي ظهر منه كما علم الله في الأزل أنه سيظهر منه. قبل أن يخلق الله العباد علم الله في الأزل ماذا سيظهر من فرعون، قبل أن يخلق الله العباد علم الله ماذا سيظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمن وجد خيرا فليقل الحمد لله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله علم بعلمه الأزلي أن هذا الإنسان سيظهر منه العناد والكفر حينما يدعى إلى الإيمان. وهكذا حصل من أبي طالب لما نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان. جاءه سيدنا علي رضي الله عنه بعد أن ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قال: أنا على ملة قريش. فكرر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. رفض، ثم تركه النبي. فلما مات جاءه سيدنا علي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره، روح ادفنه. لم يقل رحمة الله عليك، لم يقل رحمه الله، لم يقل أسكنه الله فسيح جناته. هو دعاه إلى الإيمان، ولكن ماذا ظهر منه؟ العناد والرفض، رفض الإيمان. هذا كما علم الله تعالى وشاء في الأزل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم اكتبنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، وتوفنا رباه مؤمنين يا رب العالمين، بسر سورة الفاتحة.
1: في موضوع وبيان الإيمان بأن لله تعالى مشيئة أزلية أبدية، كنا مع محاضرة لسماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسعى الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلى كسب رزقه، وهو أمر طبيعي، أغلب الناس يسعون في شتى الوسائل والطرق لكسب الأرزاق، وهو أمر أباحه الله تعالى وشرعه للناس ولم يحرمه بالأصل بالمطلق، ولكن حرم طرقا معينة وسبلا مخصوصة لتحصيل هذا الرزق، أي حرم علينا كسب المال بالحرام، وأباح لنا أن نكسب هذا المال بالحلال مهما بلغ هذا المال كثرة. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن أثر هذا الطيب المال الحلال، وعن أثر هذا الحرام الذي انتشر في أيامنا وفشى بين الناس، وصار أغلب الناس يأكلون الحرام. فما الحل؟ وكيف السبيل للتوقي من هذه المخاطر؟ كيف السبيل لحفظ أبداننا من الحرام؟ أولا، لنذكر ما ورد في بعض الأحاديث عن الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. النار يدخلها بعض آكلي الحرام الذي انتشر بين الناس بطرق مختلفة. أكل الحرام ليس فقط هو السرقة، أكل الحرام ليس فقط بغصب أموال الناس، إنما له طرق عديدة ومختلفة. كل واحد منا هلأ بيسأل حاله هذا السؤال: ماذا أعددت جوابا لهذا السؤال وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه؟ كل واحد منا يا أحبابنا بده يستحضر دايما انه في 7 أسئلة سيسأل عنها. 3 أسئلة في القبر وردت في حديث، و4 أسئلة وردت في حديث يسألها هذا الإنسان في الآخرة. 3 أسئلة الأول: من ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ و4 أسئلة الأخرى يسأل عن بدنه وعن جسده وعن ماله وعن علمه. هذه 4 تسأل عنها. لابد

كل واحد منا يسأل عن هذه الأربعة. إذن عن عمره فيما أفناه، كيف أفنيت هذا العمر؟ صار عمره 80 و90 و100 وأكثر وأقل، كيف أفنيت عمرك؟ وعن جسده فيما أبلاه، هذا الجسد فيما بلي، فيما تغير، فيما انتقل من حال إلى حال ومن طور إلى طور، من الشباب إلى المشيب، من الصغر إلى الكبر، من الصحة إلى المرض، فيما أبليت جسدك؟ وأيضا يسأل عن ماله، مهما كثر مالك ستسأل عنه، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. لكن سأل عنه لهذا المال. وما يظن الواحد منا أنه هو إذا حصل مالا حراما في هذه الدنيا أنه خلص انتهى الأمر هون، وأن الناس لن تستطيع أن تأخذ حقوقها منه. من قال لك ذلك؟ إذا أخذت مالا بالغصب، بالسرقة، بالنهب، بالطرق المحرمة، من قال أن الأمر انتهى هنا؟ الأمر لم ينتهي هنا، لا بد أن يرجع الأمر، إما بأن يدفع هذا الإنسان ثمنا في الحياة الدنيا لما فعل من الحرام، وإما أن ينال عقوبة في الآخرة، نسأل الله السلامة، ولربما يغفر الله تعالى له، لأن الله سبحانه يغفر لبعض العصاة ويعفو عن بعض العصاة ويدخلهم جنة من غير عذاب. إذن أيها المسلم، أيها المؤمن، أيها المستمع، كيف تكسب مالك؟ انتبه لأمر معين: الرزق الذي كتبه الله لك لا بد أن تناله قبل ما تخلق أنت وأنا، قبل ما نجي على الدنيا كتب الله الأرزاق والآجال، وكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، هذا الشيء مكتوب. في ناس بيستعملوا هذه العبارة بيقول مكتوب، وبعض الناس ما بيتحقق، ما بيستحضر حقيقة هذا المعنى. بدك تستحضر أن رزقك مكتوب كما أن أجلك مكتوب، مثل ما هو أجلك لا تستطيع أنت أن تبدل فيه. أجلك يمكن يكون للسبعين، للثمانين، للتسعين، للأربعين، الله أعلم كل واحد منا أيمتى بتكون نهايته. كذلك رزقك كتب، ولو زاحمك الناس عليه لابد أن يصل إليك، والذي لم يكتب لك لو كان بين شفتيك لن تأكله، لأن الله لم يقدر أن تأكله أنت. هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. أنت ينبغي أن تستحضر ذلك، وأن تطيع ربك في كسب الرزق، فلا تعصي ربك في كسب رزقك، لا تسلك طرقا ملتوية، طرقا محرمة حرمها عليك. أمرك أن تكسب الرزق بالطريق الحلال، ونهاك عن كسب الرزق بالطريق المحرم. طرق الحلال كثيرة: بيع وشراء بما يتوافق مع الشرع، إيجار، استئجار، إعارة، هبة، واحد يعطيك مال بالشروط الشرعية، بالشروط الموافقة للشرع، نعم يجوز لك. بالبيع والشراء انك تعمل الليرة 10، انك تعمل العشرة دولار مليار دولار، هذا شأنك. بالبيع والشراء انت بع واربح كما تشاء، ولكن اياك ان تغش في البيع، اياك ان تطفف في الميزان، تغش بالميزان يعني تلعب بالميزان، اياك انك تاكل ارض جارك، هذول اللي بالقرى وحتى ببعض المدن اللي بتشهد نشاط عمراني، انتبه ما تاخذ من ارض جارك ولو قدر شبر، ولو نصف متر، ما تفوت على ارض جارك.
وتاخدها منه غصبا عنه وبالقوة. ولو اجتمعت لك كل أسباب القوة واجتمعت فيه كل أسباب الضعف ما تستقوي عليه وتاخد شقفة الأرض منه. إذا أنتوا إخوة اتنين ما تستقوي على خيك الضعيف وتاخد ماله بغير حق. بصير هيدا أحيانا في البيوت، أن الأخ الأكبر بعد موت أبيه يكون قد بلغ من السن 20 سنة، بالتالي الإخوة الصغار يعني دون ذلك، في منهم 10 سنين وفي منهم أكبر شوي، في منهم أيتام يعني دون البلوغ، في منهم يمكن 15 سنة. بهالفترة هاي الكبير بيستحوذ على أموال الصغار ولربما أموال الأيتام، يمكن يكون عمره 20 يمكن 30 يمكن 50 يمكن 70 الله أعلم، بيستحوذ على أموال إخواته سواء كانوا صغار كتير أو كانوا أصغر منه سنا، يستحوذ على أموالهم بالقوة والأوراق المزورة ويسكتون، ولربما يكون ضعفاء وهو قوي ذو سلطة ذو بأس ذو قوة، فيستعلي عليهم ويأخذ أموالهم. هذا الإنسان أغضب الله عز وجل واقترف ذنبا كبيرا ليس بالذنب الهين ليس بالذنب الصغير، ولو شهد له الشهود شهود الزور بأن الأرض أرضه، ولو شهد معه الأراذل أنه كذا وكذا، ولكن العبرة بما عند الله، وسينال هذا الإنسان جزاءه إما في الدنيا أو في الآخرة نسأل الله السلامة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا الذرة من الخير والشر، شيء القليل من الخير والشر، يجد الإنسان جزاءه، فكيف بالذي يعصي الله المعاصي الكبائر يستقوي على إخوته يأخذ أموالهم، يستقوي على جيرانه فيأخذ من أرضهم، يظلم أهل الحي في منطقته فيلزمهم بزعمه ويجبرهم على دفع المال له، كنت تعطوني مصاري لما؟ يقول له أكسر لك الواجهة، أكسر لك باب الدكان، إن لم تعطيني مالا لا أسمح لأحد أن يدخل إلى دكانك ويشتري منك، كسر لك المحل وعندك بيعطي مصاري ويخلص منه. هذا أخذ مالا حراما. ومثله آخر بيعمل مع دكان تاني هيك ودكان تالت هيك ورابع وخامس، بيعمل معاش آخر الشهر كله بالحرام، كله بالحرام، عدا عن أمور أخرى يفعلها البعض من الغش في البيوع، من التغيير في المواد، من ستر العيوب أحيانا في المبيع وتغرير بالمشتري وغير ذلك من الأمور. لما؟ لأنه يطمع بالمال وفي الحقيقة لن ينال إلا ما كتب الله له. هذا الإنسان اللي عم يأكل الحرام الآن من طمعه بالمتع الحياتية تفكيره خاطئ. لحقلك ليش؟ نحن المسلمون نعتقد أن من اتقى الله عز وجل كانت له
الجنة وكان له نعيم كبير في الجنة. طيب تمام، أنت أيها الإنسان العاصي الذي يأكل الحرام في الدنيا، أنت تضيع على نفسك كثيرا من النعيم في الآخرة، ونعيم الجنة باق، أما نعيم الدنيا فزائل. وقد تجد جزاء ذلك في نار جهنم مدة من الزمن، قد تتعذب بنار جهنم بسبب أكلك للحرام. قديش يعني بتعذب الواحد؟ بعض الناس بنسمع منهم بيقول أنا عاصي، أنا من أهل الكبائر، أنا فاسق، بس أنا المهم العقيدة. لا شك أن العقيدة أمرها هو الأهم والمهم والأهم، وأن الإنسان إذا فسدت عقيدته وكان على عقيدة غير عقيدة المسلمين، وهي عقيدة كفرية مخرجة من الإسلام، هذا الإنسان لا ينفعه أي عمل آخر، بل لابد أن يذهب إلى النار خالدا مخلدا فيها. طيب واللي عقيدته سليمة، هذا الإنسان صح لا يخلد في النار مهما بلغت ذنوبه ولو عذب بالنار. يعني إن عذب بالنار لا يخلد في جهنم، الحمد لله رب العالمين. أن العاقبة للمسلمين هي الجنة. طيب بس قد يتعذب، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن بعض العصاة لابد أنه يعذبهم، وخبره سبحانه وتعالى صادق لا خلف فيه، لا خلف في وعده للمسلمين ولا خلف في وعيده للكافرين والعصاة. فقد أخبر أن بعض العصاة لابد أن يعذبوا، وأخبر أنه يغفر لبعض العصاة. طيب أديش بيتعذب الإنسان في جهنم إن عذب؟ قد يعذب 100 عام، وقد يعذب 200 سنة، وقد يعذب 3 قرون، 300 سنة. تخيل أنت عم يحترق هذا الإنسان بنار جهنم 3 قرون، 300 سنة عم يحترق بجهنم، مين بيتحمل؟ من يحب ذلك؟ الواحد لو مرض أسبوع بالزكام، هلا ما صار معنا، لو مريض أسبوع لا يتحمل، بصير يقول دعوا لي الشفاء. لو أنه أحرق يده لدقيقة احترقت إيده، يبقى عم بيعالج فيها لربما سنة يعالج كفه ويتألم، وبيخد أدوية ومراهم وصفوف وأدوية لأنه إيده احترقت. كيف إذا احترق كل جسمه 5 دقائق؟ 5 دقائق عم بيولع، أمر ليس سهلا. كيف بالذي يحترق 100 سنة؟ بيجي بعض بيقول لك دعي لنا نتوب يا شيخ، دعي لنا الله يسامحنا، دعي لنا الله يغفر لنا. هو في الحقيقة منه عارف ما أثر ذلك في الآخرة. يمكن يكون عذابه 50 سنة، يمكن يكون 70 سنة، الله أعلم، يمكن سنة، صار محترق سنة. شو بدك بالمال الحرام؟ لشو المال الحرام؟ ثم أثر المال الحرام في الدنيا شو؟ أمراض وبلايا ومصائب ومحق للبركة. ما في بركة بالمال. واحد تعلم عند شيخنا رضي الله تعالى عنه، كان عنده أولاد يمرضوا باستمرار، يعني بيظهر ولد المستشفى بفوت التاني، ثم بيظهر التاني بفوت التالت، وهكذا. شو يا فلان شو صاير معك بالمستشفى؟ مدة طويلة من الزمن.
دائما دائما دائما بالمستشفى. فالتقى ببعض المشايخ الطيبين ومظنة ولاية، يعني يظن به أنه من أهل الله، أنه من أهل الصلاح. فشكى إليه حاله، قال له: أنا أولادي دائما يمرضون، ظلني بالمستشفى من مستشفى إلى أخرى. قال له: معاشك من وين؟ قال له: معاشي مشتغل كذا وكذا. قال له: مالك؟ مالك حرام؟ كل حلال وطعمي ولادك حلال. هذا الإنسان صار يطعمي ولاده حلال، بطل يطعميهن حرام. تماثل الأولاد للشفاء، وما عاد يعاني من دخول المستشفيات بكثرة باستمرار كما كان في الماضي. الحرام يا أحبابنا أحيانا يؤدي إلى فقد الأولاد، أكل الحرام أحيانا شؤمه يكون في فساد الأبناء والأولاد، ولربما حرقة القلب عليهم. أكل الحرام سبب لقطيعة الأرحام في البيوت، بدك ولادك يحبوا بعضهم وهيك، تجنبوا الحرام حتى بس يكبروا، يعني بعد البلوغ ما بتطعميه الحرام. هذا اللي بيطعمي ولاده حرام وعائلته حرام. نتيجة ذلك في الدنيا قبل الآخرة ما في بركة، في قطيعة أرحام، في مشاكل، في خصومات وغير ذلك من الأمور. من أكل الحرام، نعم، ترد الأموال لأصحابها وتترك كسب الحرام. إذا عم تشتغل بالحرام بتوقف. والقليل من الحلال خير من قنطار من حرام. القليل من الحلال الصافي أحسن من جبل من الأموال مشبوه لربما دخله الحرام. أولياء الله مطمئنون، الأتقياء مطمئنون. علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي، رزقي حيوصلني. حبة الأرز اللي لقلي بتجي من أندونيسيا لعندي، حبة البن اللي لقلي بتجي من البرازيل إليه مثلا، حبة السكر بتجي من البلد الفلاني، حبة الحمص بتجي من البلد الفلاني، لربما من تركيا، من أوكرانيا. بين آلاف الأطنان من الحمص أو الأرز أو الملح أو السكر أو البن أو الشاي، في هيدا الشيء، هيدي الكمية لك. في 100 جرام من الأرز الذي زرع في الصين أو في مصر أو في أي بلد كان، هذه لك، لن يأكلها غيرك. وقد كتبت هذه الأمور قبل أن تخلق أنت. فبتلاقي الأولياء ما بيزاحموا الناس على الدنيا، لك رزقي سيأتيني. ما بتلاقي عم واقف بطوابير أخذ المال والإعاشة واللحمة، يضرب بعضهم بعضا ليأخذ قطعة لحم. لا، أولياء الله مطمئنون ساكنون، ومن اقتدى بهم ومن حذى حذوهم ومن تأسى بهم آمن مطمئن ساكن. بل ومع القلة يتصدقون. انتبه، أمر خطير جدا أنك تكون عم تأكل حرام. ماذا تجيب يوم القيامة؟ بما تجيب؟ ثم هذا المال الذي تجمعه كم ستتمتع به؟ ولمن ستتركه؟ أتأخذ وزره أنت ويتمتع به غيرك؟ بتأخذ اسمه أنت، واللي أخذه من بعدك لربما ما بيعرف أنك جلبه أنت بالحرام، هو يتمتع به وأنت تحمل الوزر.
وتعذب به في النار؟ أين محبتك لأبنائك بأن لا تطعمهم إلا من طيب وحلال؟ إذا بتحب أولادك ما بتأمرهم بالمعاصي. وهون تنبيه كتير مهم، بعض الآباء هم أيضا يكونون سببا في فتح أبواب الفتن التي تولجهم وتدخلهم في النار. الآباء هن سبب دخول أولادهم أحيانا النار، نعم هم يكونون سببا في ذلك. كيف؟ يعارض أن يدخل ولده في أمر حلال أو أمر طيب أو أمر لو وزن بالميزان لكان خيرا، لأجل متعة آنية أو مصلحة يظنها هو. هذا الأب، ليش ما بدك ابنك يدرس مثلا هندسة؟ والهندسة فيها شغل منيح وفيها مال وفيها رزق حلال، لما تريد أن تجعله يدرس شيئا متعلقا بالربا مثلا؟ طلعه من الربا، طلعه من مجال الربا، خليه يدرس هندسة. لما أنت السبب في ولوج ابنك في الربا ويكون ممن حاربه الله ورسوله؟ لما تمنع ابنك من الجائز والحلال والطيب وتكون أنت السبب في معصيته؟ حتى في الارتباط أحيانا يا أحبابنا، تلاقي مثلا أحيانا الأب أو الأم أحيانا يعارضون زواج ابنهم من امرأة تقية، أو زواج ابنتهم من رجل دين تقي، أو مصاحبة ابنتهم لبنت تقية، أو مصاحبة ابنهم لشيخ مثلا بيمنعوه. طيب شو النتيجة؟ هذا الفتى، هذا الشاب، هذا الرجل ربما أو البنت اللي أطاعوا بينوا أمهم، ما بدك نمشي مع فلان، خلاص ماشي، ما بدك ندرس كذا ندرس كذا، أوكي ماشي. بعد ذلك ماذا يحصل؟ ربما يتزوج امرأة شريرة، منعته من الطيبة التقية، شاب واحدة شريرة، منعت بنتك أن تتزوج من رجل طيب، تزوجت من رجل دوأ كنزوم المر ليلا ونهارا، منعت ابنك يدرس هندسة أم درس ربا، راح على الشغل كل حياته بيأكل ربا، أنت سبب في ولوج ابنك النار، وأنت أحيانا سبب لخسارة بنتك. نعم نحن أحيانا بنكون، كثير منا بيكون سبب لأن يأكل الولد الحرام وأن يدخل في الحرام، نحن عم نكون هيك، ولربما الولد يكون سببا ليأكل أبوه الحرام من كثرة طلباته، عمره 18 و19 و20 والبنت عمرها 20 و22، بدي للجامعة وبدي كذا وبدي كذا وبدي مال وبدي مصروف وبدي سيارة وبدي. هذا الأب مدخله ضيق، ببلش يفتش عن طرق جديدة لكسب المال، بيطلع هيك بالخزنة اللي عنده بالشركة وهو أمين عليها، بلاقيها مليانة بملايين الدولارات، خليني أخذ 10,000، خليني أخذ 5,000، حدا حيحس. يأكل الحرام، يطعم أولاده من الحرام، يأكل هو من الحرام، ولكن هم بكثرة إلحاحهم على التمتع وعلى المتع الحياتية وعلى التوسع بالأكل والشرب واللباس والسيارات ونحو ذلك، كانوا سببا في دخول أبيهم في المهالك والمعاصي. وأحيانا الزوجة هي التي تكون سببا في ذلك، وأحيانا الزوج هو الذي يكون سببا في ذلك. ما تخلي حدا، لا بي ولا أم ولا ابن ولا ابنة ولا زوج ولا زوجة، أن يكون سبب بدخولك أنت للنار، أن يكون سبب لحتى تحرم أنت
من استجابة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويدعونا للعجب من هذا الحال. حال مين؟ حال هذا الرجل الذي غذي بالحرام، مغذى بالحرام، لحم نبت من الحرام، وكسي بالحرام. هذا الإنسان النبي يقول فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لهذا؟ وشو بدك بلاء؟ يعني أعظم من أن تحرم استجابة الدعاء، هذا بلاء عظيم. تقول يا رب اشفني لا تشفى، تقول يا رب اشفي ابني لا يشفى، تقول يا رب رزقني كذا لا يتيسر، يا رب أبعدني عن كذا فتدخل فيه، يا رب جنبني المخاطر فبتفوت بالمخاطر. أنت أذهبت البركة بأكلك للحرام من حياتك. هذا أساس وأصل. ليس الأصل أن تفعل النوافل والسنن وأن تأكل الحرام. اللي بيعمل نوافل وسنن وبيأكل حرام فهذا الإنسان فاسق مجرم ملعون خبيث. واللي ما بيعمل كل السنن وما بيأكل حرام ويتقي الله في سائر شؤونه فهو التقي، فهو الكامل، هذا كامل، وهذا يرزقه الله من حيث لا يحتسب ويستجيب دعاءه وهو حسبه سبحانه وتعالى، والله لا يضيعه لأنه تقي، لأنه من أهل العناية، لأنه من أهل لأنه من الخواص. هذا الإنسان صار أو صار قريبا منهم. ليه؟ لأنه تقي ودين. أما هذاك الإنسان فلا، على العكس، يأكل الحرام، يتخبط بالحرام. انتبه، ما تكون من هيدول. نسأل الله أن يسلمنا، أن يحفظنا، أن يرزقنا أن نأكل الحلال. قال بعضهم كل الحلال ولو صليت آخر صف. بعض الناس بيجي بده أول صف بده يصلي ومسك السواك وهو يأكل المال بالحرام. أنت حالك سيء لو صليت أول صف، أنت حالك سيء أنك عم تأكل مال حرام، أنت عم تغذي أولادك بالحرام، بتطعمي عائلتك حرام، فأنت من أهل الكبائر، أنت فاسق، أنت خبيث، أنت ملعون، أنت مجرم، أنت حل عليك غضب الله ولربما تدخل النار. أما ذاك الذي يأكل الحلال يطيب مطعمه، يطيبه يعني بيأكل من طيب، الطيب عكس الخبيث، مش اللي حاطينه ملح وبهار زيادة. هذا الذي يطيب مطعمه ما بيأكل لقمة إلا من حلال وهو صاحب دين، فهذا لو صلى آخر صف ما لحق الجماعة بأول صف، فوت فضيلة الصف الأول، ولكنه من المرضيين، لكنه من الأتقياء. إن للمتقين مفازا، هذا مدحه الله سبحانه وتعالى، مدحت الأتقياء وأصحاب التقوى، مدحهم، هذا له شأن يوم القيامة. أما الذي أكل الحرام فماذا سيجيب حين يسأل؟ هل 100 دولار اللي عم تفوت على جيبتك ما تفكر أنك ما حتنسأل عنها؟ علبة الأكل اللي عم تفوتها واللي عم تظهرها، والسيارة اللي اشتريتها، والتانية اللي ما بعرف عملت فيها، والموتسيك، والمال، والتياب، والبيوت، والعقار، والفيلا شفت هول انت عم تعمر الفيلا تعيتك، رجعت اشتريت بطون، رجعت اشتريت رمال، رجعت اشتريت كذا، رجعت عمرت، رجعت حطيت بياض، رجعت عملت الدخون، عملت الشبين، هادك رح تنسأل عنه كله. ما في شيء من هول ما حتنسأل عنه. إن ربكم سيسألكم عن الإبرة يوم القيامة. لكل واحد منا سأل حالك من وين عم جيب مالي وكيف أنفقه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

حبيبي محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو ذاك النبي الذي دخل يوما إلى حجرة زوجته عائشة فقال لها ذريني أتعبد ربي، ثم قام وتوضأ وصلى فقام فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى حتى ابتل التراب الذي بمحاذاته، فقالت عائشة لما هذا يا رسول الله، لما هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. محمد القائد الأعظم، محمد النبي الأكرم يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ونحن أيها الأحبة ماذا نقول؟ حري بنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حري بنا أن نحاسب أنفسنا وأن نقول لها يا نفس توبي، يا نفس توبي. محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو الذي خرج يوما إلى الطائف ومعه زيد بن الحارث يلتمس النصرة، أقام فيها 10 أيام فلم يترك أحدا من أشرافهم إلا اجتمع به فلم يجيبوه، بل سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم فقعدوا له بالطريق صفين يضربونه بالحجارة في قدميه حتى أدموها. يضرب رسول الله، يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى نزل الدم من قدميه الشريفتين، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نفسي فداك يا حبيب الله، روحي فداك يا نبي الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. يضرب صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى ينزل الدم من قدميه الشريفتين، وزيد يقيه بنفسه ليدافع عن النبي حتى شج زيد في رأسه، ثم يجلس القائد الأعظم ويقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين. إلى أن قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فيرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال فيقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة، فيقول عليه الصلاة والسلام لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. صدقت يا رسول الله، صدقت يا حبيب الله، وهذا الذي كان، فلقد أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى ولا يشرك به أحدا. حبيبي محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو ذاك الرسول الأكرم الذي تعجب الكفار لشدة صبره فقالوا لعمه أبي طالب يا أبا طالب ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاها أعطيناه، فلن نمضي أمرا إلا بعد مشورته، وإن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك
توجناه علينا، ولكن النبي الذي يوحى إليه أجاب عمه بقوله:

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور، يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون، كأن يقول أحدهم: أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر. لهذا كانوا يذهبون لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة، قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره فبكى عمر. رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له: هذا شرك، ولم يقل له: كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك. واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول إلى ذلك المكان الذي كان يناجي فيه ربه وطلب من الله التخفيف فخفف عنه 5، ثم رجع إلى حيث موسى فقال له موسى: ماذا فعلت؟ قال: قد خفف الله عني 5. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف إلى 9 مرات حتى بقي الفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا سيدنا موسى الذي مات منذ زمان بعيد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفع بعد موته. فاحذر أخي المسلم ممن يقول إن الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم، بل نقول إنهم ينفعون بإذن الله تعالى، والانتفاع ببركتهم أولى من الانتفاع بما استخرج من أدوية نباتية أو حيوانية. وإذا دخلت أخي المسلم إلى مقبرة فإليك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى آخر سورة الروم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

الأرض إلا زادني شوقا إليك، ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب، الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، ذكر الله تعالى حياة للقلوب ونور للدروب والملجأ عند الخطوب والكروب، وهو ما سيكون موضوع محاضرة اليوم مع فضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، فلنستمع متدبرين معتبرين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن العظيم الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، وأمرنا الله أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضيه تعالى، وأن لا نستعملها في الحرام. فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله، وشكر الله تعالى على نعمه سبب للزيادة في الإكرام. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان، فالذكي العاقل يستعمله فيما يرضي الله تعالى، يستعمله في وجوه الخير التي منها ذكر الله تعالى. ومن ذكر الله تعالى كل كلام فيه تقديس لله تعالى وتعظيم لله وتنزيه لله عما لا يليق به. وتنزيه الله تعالى معناه نفي النقص عن الله كالشكل واللون والحجم والوزن والمكان والجهة. والذكر يا أحبابنا الكرام من أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها، فإن الأعضاء تتعب مع الحركة، واللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه.